هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجلمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صباح الخير بنا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمة الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد الغالب يتابعونا من 23 ولاية والتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم كل يوم الأحد في مدة ساعتين من الساعة 8 لحدي الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحدي الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت وزلتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس التعرفون قمتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غادي نشاهد تقولوا لهم صباح الخير. وده في مرود التليفون 601-503-5020. الساعة كان وصلت 10 خلاص بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الأحد 14 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات والأغاني الجميلة دوب سادي كراكنا فيدن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو تروانا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي للإنجينير بلاندوب سادي كراكنا فيدن ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.

شكرا للفنان الكبير موسى وتطلع بالأغنية الجميلة الوطنية. نرجع للاستديو عشان نقري لكم بعض من البلاغات قبل النشرة الدارجية. السكرتير جنرال للجمعية الوطنية بخبر كل الديبيتيات أوين الرجال بكون الجلسة انت البرلمان اللي كان تبقى مباكر الاثنين 15 جوان 2026، الجلسة دي أجلوها لتاريخ آخر. فالأمين العام عن الجمعية الوطنية بطلب المفاهمة السمحة عن كل الديبيتيات. السكرتير جنرال القاسم خميس تخبر الأسرة الألوية يا لها الكرام القادم في نجمينا وبر من نجمينا بعد الوفاة المفاجئ أنا شيخهم الراحل المرحوم الشيف دراس الشيخ إبراهيم الرخيص أينو الشيخ بشارة قريمة شيخنا عرب ولاد علي في نجمينا وبر من نجمينا. عشان ده الأسرة الألوية بقدموا التهاني والتبريكات للشيخ الجديد وبسألوا الله سبحانه وتعالى يوفقه في خدمته من أجل خدمة إيال الأسرة ومصالحهم، وبتمنى لي التوفيق والنجاة في أمله والمسؤولية. والمرحوم كمان الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 8:08 نمشي نلقى عاطف السماني قلد الفنان الكبير الهاج أحمد بيكوس أغنية عدوية صنم بيضة دقوك كلها عشاني أنا هرجوك كلها عشاني أنا. هدية خاصة لكل الناس العزاز الناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات مطر جات العاصمة اليمينة الجو شوية بقى بارد ودي رحمة من الله سبحانه وتعالى والله يجيب الأمطار إن شاء الله لبلدنا تشات بلد توماي كابتن.

المواطنين التشاديين بدأ خلاص الانطلاقة هنا الإحصاء العام للسكان والسكن الدورة الثالثة من يوم الأحد 18 مايو 2025. أمال الكارتوغرافيين بمشوا في الهلال والمدن والقرى والدوائر والفرقنة عشان يهددوا الموقع وعشان يفهموا ويهددوا المكان كل المباني. أنا هللكم دي المرحلة اللي بسموها برسمنا الخرائط اللي هو التجهيز لإحصاء الوطني الموجه لتخطيط الأديل لمدارسنا ومستشفياتنا وشوارينا ولخدماتنا العامة لضمان تطوير الأديل. استقبلوا الأمال ديل بالتواضع وسهلوا ليهم بإساتهم من الأمل هنرد لأسئلة حقهم. تقدروا تعرفون بالبطاقة أي الباتش وملابس حقهم هن الأمال الرسميين. المواطنين والمواطنات التطوير بلدنا ببدأ بمعرفة الأديل هن السكان حقهم.

0: مستمعينا سمعت راديو الشاف في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو الشاف. النشرة التاريخية أنا اليوم مفجر يوم الأحد بقدم لنا الزميل لمطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية إن اليوم يوم الأحد 14 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الأمين التنفيذي عن الأبئين السلطة هند بحيرة نيجر كوكو أرما قاعد في تشاد كان جنبي زيارة أمس في القصر هند الديمقراطية وهنا كمان استقبلها الرئيس هند الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي وحج معي بما يخص التقوية هند العلاقات هند التعاون أم بين المؤسسة هند الأبئين وتشاد. بمناسبة هن اليوم العالمي هن أنطين الدم اللي بيحتفلوا به كل ما يوم 14 شهر 6 تشاد مثل الدول الآخرة هنت العالم كان نظمت توقيع لأنطين لأهمية هن أنطين الدم ولسنة 2026 ده اليوم العالمي أنا المحاربة ضد المرض أنا الدم كان لمو مع اليوم العالمي أنا أنطين الدم. الكلام ده قال الأمين العام أنا الأمينة العامة هنت الوزارة أنا الصحة العامة دكتور تورالتا نجتلوم جوزيفين. المجلس الإداري هنا الهيئة الوطنية هنت الإذاعة والتلفزيون ونما كان لما أمس في تحت رأسه هنا الرئيس هنا المجلس هنا الإدارة هنا المؤسسة محمد المستور السعيد الدورة دي كان حضر فوق كثير من الأعضاء هنا المجلس وحجوا بما يخص المسائل الاستراتيجية المتعلقة بتحسين هنا الخدمة في الأونما. خلينا نسمعه للرئيس هنا المجلس هنا الإدارة هنا الأونما محمد المستور السعيد.
2: اجتماع مجلس إدارة أونما تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العامة للأونما كما تمت مناقشة العديد من القضايا خاصة خطة العمل ل 2026 وكذلك الموافقة على محضر 2025 وتمت مناقشة العديد من القضايا تخص العاملين في الأونما وكذلك تطوير عمل المحطات الإقليمية وتجهيز التلفزيون الرقمي الأرضي في 8 ولايات. هناك العديد من القضايا كذلك لابد من تطوير وتحديث العمل في الأونما لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في التطور الرقمي. نحن في هذا الإطار ندعو جميع العاملين في الأونما بالتحلي بالمسؤولية والمهنية العالية لمواكبة هذه التحديات.
1: أخبرنا هنت الغاليم بإس مكونة من مسؤولين إداريين وإيال هنا المنطقة بسدي كان مشيت في حراز مانغاني في ولاية هنت السلامات مشات عشان تشيف الإشاعات القاعدة في الشبكات الاجتماعية تقول بعد من المواطنين كان مرقوا من حراز مانغاني ومشوا في دولة جارة. الكلام ده السلطات مشوا هناك وأكدوا كون الكلام ده ما صحيح. خلينا نسمعه للرئيس المجلس أنا ولاية هند سلامات سليمان إسحاق.
3: أكدوا لنا بكون هم ما عنده مشكلة مع سوبريفي ولا مع شيف دي كانتو. الدبلاج ده جاي من باب آخر هم نقطتهم ده إلا بس الناس القاعدين بعزوم ده يرفعوا منهم.
1: نمشي في ولاية ودهي في قرية هنا كتفال قاعدي في بعد في كانتون مرفا قاعدي في بعد هنا 95 كيلومتر جنوب مدينة بيشي. هناك المواطنين كان منظمات المجتمع المدني من أجل السلامة والتنمية بتعاون مع الشركاء كان نظموا ملمة شعبية كبيرة وفوق كمان حجم ما يخص السلامة والتعايش السلمي بين المواطنين. المناسبة دي كان حضر فوقها البريفي هنا ديبارتمان هنا وراء دكتور عبد الواحد محمد داود. في وادي فيرا الشيف دي كونتون ميمي غوز أطر النور ودك نظم ملمة شعبية كبيرة خص السلام وتعايش السلمي بين المواطنين. المناسبة قد بحضور هنا كثير من الشيوخ هنا القبائل والمسؤولين الآخرين. خلينا نسمعه للبريفي هنا بلتين محمد إدريس، محمد إبراهيم إدريس، وكيت ما شاء الله الكلام بالمناسبة.
4: ندور الله يجيب لنا الآفة في البلد، والله يثبت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس زي ما الله يثبته في البلد. الآفة ما عنده تمن، كن قاعدين بالآفة اللي بدينا الحس هذا كلنا نقوف وندعو الله نصر عشان الله يجيب لنا الآفة.
1: السمتدى البريفي هنا بلتين محمد إبراهيم إدريس. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 8:21 بدا كملت نشرة الأخبار الصباحية، نشرة اللي كان كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا كراكنا. في ذلك شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سمعت رجعت بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي، وسمينا شوية من أغانينا نرجع للاستوديو عشان نقري لكم البلاغ. البلاغ وايت أنا فرحة جدة حسيني، خالة حسيني، أبو بكر حسيني، محمد جبرين، عبد القادر الطاهر، عبد الله عبد القادر، عبد القادر مصطفى، إلي أحمد، جبرين أحمد، محمد جبرين، عبد القادر محمد، موسى حامد، جدة إدريس، دنا إدريس، أجد دنو، داود أحمد، أجد جدة وبشارة، أجد لوم الفرحة، وبلغوا لكل أهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا أخوهم جدة حسين، عروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس الجاية في هميضي اللي بلا مطاها أحمد مصطفى. بلاخنا كرامة ميزونغو دينيني، إبراهيم دينيني، الحاج دينيني، عبد العزيز دينيني، بلام إبراهيم حسنة، الشيخ عبد الرحمن بشارة، الجد حسنة لوم الفرحة، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة برجوهنا أخوتهم الجهوة حسنة من المملكة العربية السعودية، وكرامتها تبقى اليوم الأحد في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة. بلاخنا كرامة آخر بشارة جبرين آدم، بشارة جبرين آدم جبرين، الشيخ عبد الرحمن، بشارة بكري، بشارة بلام إبراهيم حسن اللوم الفرحة، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي برجوهنا أخوهم الحاج جبرين بشارة من المملكة العربية السعودية، وبعد ما قضى فريضة الحج وكرمته كمان تبقى اليوم الأحد في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة. بلاخ أنا وفى عائلة محمد نمر، عائلة أدم صفو، عائلة رمات بكر، أمين رمات وكل أسرة في ساقور، بلام التوم وكل أسرة في أمستيب، جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر، الاتحاد أنا عرب الدار الفراسة محمد أبا الأول الضهي، بلام حسنة تمكة وكل أسرة في السدري، عائلة الأهلني ماي عايش هارون آدم في قصة الطور، الأهلين لاماجي، عائلة الأهلين صالمانجا، الأهل القاعدين في دربالي، عائلة أحمد إيجيل في بطة البقرة، الأهلين جرمايا، والأهل القاعدين في المملكة العربية السعودية، والأهلين الكدو لوم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة نعمهم وخالتهم حج زار حسن، ماتت أولت البار في الليل وسرقة تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كاتيد جيل الزيفاء ما بعيد من بارك عن الكار، الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 عائلة دقلوش قنبو، عائلة حسيني دنبو، عائلة أمبرمة اللوان أمر القاضي يتيم، عائلة علي كراشة، عائلة هارون الوير، عائلة نمر، عائلة كفترة انجبيرونا، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم وأخوهم الحاج دقلوش مومن الحاج دقلوش قنبو الصدقة تبقى أمباكرة الاثنين في كارتيه ديجيل بوست. من ناحية تانية بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفي والجيران كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة عن المرحوم أبوهم الحاجة دقلوش قنبو، بقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفى الشيخ ودين يوسف، جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر، الحاجة حسن التوم، الحاج محمد توكيل، دليجي جدة محمد النور، دليجي إم إيسا، الكونسي يوسف زكريا، الكونسي عبد الرحمن مؤمن، بلا محمد داباي، بلا ما آدم الدنقسو، الإمام آدم علي، بلا محمد حمدان، هارون ساكن، الشيخ آدم يعقوب، بلا محمد طاهر عبد الله، الشيخ جدة قجة في فيلي، اللوان حسن الجد في المصاقت،
الحاج محمد عثمان معلوم رخيص حسيني معلوم أنكوش البريفي إبراهيم نعم الشيخ الدندي قرشو الشيخ جبرين ولدن قطوري الشريف صالح عمر ديلقي كواس محمد ديلقي عمر التونة الحاج بكر ولد السلطان الحاج حسيني كوشا ديلقي محمد حسن بشارة ولا رخيص بلاما قاسم حسيني جبرين أخي محمد أمفرس جدة ديلقي عبد الرحمن نشتات محمد كج محمد أبو كجة هارون إيسا نار الإمام أبو بكر علي هارون والأدم سليمان ولد جد دلقي تجاني إلي دلقي موسى بكر دلقي جد أحمد صالح دلقي بول أكا دلقي الحاجة دلقي دريس عبد الله دلقي إما نيجيليجي دلقي حسين مكايلا دلقي اللوان قلديمة دلقي أحمد بشارة دلقي سيف الإسلام دلقي الجد أخي دلقي أخونا بكر دلقي التوم اللوان كشلة دنديني دلقي محمد كمسلوم دلقي عبد الرحمن حسن يوسف سليمان دلقي سيد إدريس دلقي أبو بكر رمالوم دلقي مكايلا موسى دلقي أجد آدم دلقي بركة جدة آدم كتاب رمات منيسر أحمد جدة ديبيتي يوسف هارون الديركتير دينا يحيى تيراب الديركتير صالح بشارة الشيخ أخوة أحمد بحري دلقي حامد هارون إيسا وكل أخوانا في البديع إسيني أخي اللوان جبرين والأخي موسى محمد حسن كواسة بلاما حسن الجمي مالوم اللمين محمد الحاج آدم أبكر جبرين قنبو الرئيس إبراهيم حامد في كسري جدة الكبير وكل أخوانا في جقلت بلاما أنغنجو في أنجفي الجوني بكر محمد الجوني محمد حسين الجوني عبد الكريم الجد وكل أخيانا بلاما علمين موسى وكل أخيانا بلاما جدة وكل أخوانا بلاما فضل وكل أخوانا الوزير أبكر وكل أخوانا في دقلي هارون عمر وكل أخوانا زكريا آدم الشيخ سليمان وكل أخوانا حسن ولد انجني وكل أخيانا في دباقي الحاج محمد أبو قبجو في ساقور معلم حسن دنلا ماجي بلاما محمد في كركم بلاما سيدية حسيني ولد الرئيس اللوان بوبو واللوان ألكا جدة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس اللا إرفي بوفاتنا أمم كالتوم علي ماتت أول تميس الأسر يوم الجمع وسرى كمان تبقى اليوم الأحد في كارتيه بطل بقرة الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن والإنجنيير دوب سادي كركنا في دل أي نعم الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة بريسة مدام بدي قنبو زارة حسن آدم هناك من دقيل رياض خليجة بدارة مدام جبرين من دقيل سيالاي كل الجالية السودانية في العاصمة جمينا وكل الناس الهديان كابتيو برانش راديو جات من 23 ولاية أنا بلدنا تشاد بلدتو ما نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كم تكنيك

سمعين ومسمعين راديو تشاد في كل مكان الساتيزة سوا سوا في سيديو تروى أنا الأنما في كارتشي جابانغاتو ومين أنا الدوزيم أرندو سمع ده الوقت هتلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسرت زوريتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا من نمرو التليفون الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غاديو تشاد في نمرانا التليفون تقول لهم صباح الخير واحد جميل 61 53 53 20 60 51 53 23 ده بس النمرو التنادي فوقه لكن انطوكم نمرو اثنين آخر تكتب رسالة فقط بالفرنساوي أو بالعربي 66 24 15 89 60 60 24 10 5 89 9 تيجو 93 33 24 14 90 3 30 3 24 10 4 اكتب رسالة فقط بالعربي الصحيح والفرنسية النورمال واني نتحد خدمتكم وننترجمون اقول لكم ان شاء الله الساعة 9 سوا سوا بكمل برنامجنا الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا اليوم بخدمنا في مكنة الفن الانجينير الكبير محمود قسر حماد شال البكان انا دوب سادي كركنا في ديل نمشي نسمع اول فاصل غنائي وبعدين نشيل الابل هنا لا مسامين كابين تكنيك

0: Giga fils de trois la onama. Allô Radio Tchad.
1: Allô.
0: Allô marhaba. Jawai Rachamo Adam, Adaba Jamuro, Adaba Nair, Benel Makka ou Jazair. Kebal Halma Makoisa. Inch'Allah Alma Sabaloku. Inch'Allah Iwa, tu goulis Sabar Khair Léatou. Aïwa.
1: محمود بشر عمر كله وشركة المسار
0: أيوة
1: تبارك الله الأخ العزيز الخالي جريف العريف عبد الله بن آدم
0: ألف مليون مبروك إن شاء الله الله خطينا ورايا
1: اللهم آمين بتمنى له جمال وإيال بالسباب ونباد
0: آمين إن شاء الله أيوة
1: بجين تبارك الله فاتحة الجنة منصورة حسن
0: أيوة أيوة الوزيران أيوة
1: بارك الله الخال العزيز المحترم الكبير بجرينا سلم محمد من مدينة
0: أيوة
1: سيدي تارة مسجدة عبده وإيالة جليلة أسمى تكتريكة
0: أها
1: مانا سعادة جليلة
0: أيوة
1: بإذن الثانية
0: ألو الو غادي تشاد مرحبا
2: هذا المقام
0: حياك الله
2: الحمد لله بخير
0: يا تو معانا
2: الله يبارك
0: الاسم الكريم
2: معك الاريس
0: اوه الاريس عبد الله دنا ادم من انقب الشايب الف مليون مبروك
2: اكيد ومحكة الله يبارك
0: بيت مال ويان ان شاء الله بيت بارد الله خطينا وراك عنينا كمان ان شاء الله
2: أمين أمين
0: محمود قصر أحمد قايتك هو ما قدر يمشى وقايتك ساكت
2: إن شاء الله قبل
0: كل شيء نقول
2: صباح
0: الخير
2: لك
0: أنت
2: أيوه
0: أيوه خليجي أبتكر مرحبا
2: محمد
0: أيوه أيوه أيوه أنا كمان أقول لك أنت ألف تريليون ومليار مبروك لك أنت وكل أسرة دنا هناك من أنقب الشايب ألو العريس الله بخير وين بنت أمدو وين منصور حسن ألو ألو مرحبا
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: الحمد لله بخير
0: فاتحة الجنان
3: نعم
0: منصورة نعم. حسن ايوه تقول صباح الخير لها تو
3: صباح الخير لعبد الله
0: دنا العريس الجديد
3: وبالله مبروك
0: دخاننا ما تكملوها بشيء بشيء بشيء بشيء انا قلنا نجي نشمو ايوه
3: صباح الخير لتجاني شر رماد
0: شكرا
3: محمود
0: بكر حماد ايوه
3: غير اسمو ادم
0: نعم
3: بنت عمدي
0: ايوه
3: ونوره
0: اها
3: ورجل ومانس الجروب
0: غادي تشات ونمال عزاز ايوه
3: ومانس اشوف علي هارون
0: طاهر درما علي
3: اول شيء
0: ايوه
3: معايا
0: زكريا نعم سسر شاي من انقب شايب
3: سسر شاي من انقب شايب شايب دروم عبا
0: ايوه
3: ومارس كل الناس اللي جيتوا في عريس انا عبد الله
0: جنة عنينا كمان نقول لكم الف ريال مبروك وما نسيناكم وما قصرتوا وما حتقصروا ان شاء الله على عريس اقول لي الف تريون مبروك هو واسرته وكل الوزائر الوزائر والوزيرات والوزراء شكرا عبد الله دنا ادم من انقب شايف الف مليون تريليون مليار مبروك سوسانتين سنكان تروى سنكان تروى فا عنينا في خدمة المستمعين

0: Allô, Jide pour moi, monsieur Kirti. كيف الحال اخوي قايد عافيك كيف اصبحت
1: والله يا اخي صباح بخير الحمد لله
0: كيف المطر معكم
1: والله المطر دي ما كثيره لكن نحمد ونشكره
0: افضل اخوي
1: نقول صباح الخير لك انت واسرتك
0: شكرا
1: هناك علي عبد الله بشاره $100 جدا مالها الشيخ مالها هناك عادي جبريل من المرضو
0: ايوه
1: عبد الله بكر نعم من دانولا بابا بكر جواير الشام آدم حجاج حسن نعم من قوي
0: أيوه
1: أقول صباح الخير نعم لمحمد آدم نعم من ليلة كلير طاير دول ما شهد جكاري جماعة قواتن جبران خير الله أفن دي تاخر تارون أقول صباح الخير نعم لخديجة علي نعم من كنو خديجة إدريس نعم من باب المدينة فاتم يسي نعم من دم شارب رميل أقول صباح الخير نعم لجروب تشاك أونما
0: أيوه مرسي
1: صباح الخير نعم لجميع المستمعين والمستمعات وللدقات وللدقيقات ونقول لك معافي
0: شكرا كثير لك انت ولكل اسرتك وكل الاهل القريب في سكيط نقول لكم صباح الخير من غديو تشاد سلمت جكادا

0: 61 53 53 20 خلي نقري على الرسائل. صباح الخير معكم المستمعة من بوكورو هرم السلك أبو تقول صباح الخير لتجاني سيرماتا ولأسرتها وصباح سعيد لجواهر الشمو آدم ولأولادها زهور وجواهر وزياد وتسنيم وحرم آدم وحرم أم موسى ولكل المسمجة وكل المسلمين والمسلمات الكرام في 23 ولاية. شكرا كثيرا سلمناك. بونجور راديو تشاد بقول اسم احمد عبد الله بقول بون ديمونش لكل الشعب التشادي شكرا كثيرا. بونجور تجاني سين رمات قال يا جماعة الناس ما بينادونا في نمرو عن الابل حبيب مديد النمرو ده خطينا فقط للرسائل اس ام اس بس الناس قاعدين بينادونا في النمرو الاثنين انطيناكم ده عشان تكتبوا رسالة كما لقيتوا الخط اكتبوا اس ام اس رسالة نقول لكم. عبد الله جبرين محمد جبرين مصطفى أبكر ساكن عثمان ساكن المعروف بتشات وكمان بيسلم كل السكان انا عاد ساكن. الاخ حبيب مديدي نقروا الرسائل انا المستمعين يا جماعه النمرو انا تيجو لانتناكم ده ما ابل اكتب رساله الارتيل 6624 كمان فقط لاس ام اس النمرو انا ابل ده واحد بس 61 53 53 20. الو راديو تشاد الو راديو تشاد
1: الو
0: مرحبا يا تومان ومن وين عفات 61 53 53 20 انا هنا في خدمه المستمعين. ايوه اغنيه هديه خاصه للعريس وكل الوزراء حقه عبد الله دنا ادم من انقب شايب نقول لك صباح الخير الف مليون مبروك بيت مال وإيال بيت بارد والف مليون مبروك لكل العرسان من غاديو تشات مبروك البيتي فرير مبروك لك انت ولكل اسرتك وكل اخوانك وكل جيرانك وكل الناس اللي بيحبوك نقول لكم ألف تريون مبروك من الإذاعة الوطنية التشادية كامي تكنيك هدية خاصة للمستمع الكبير أنا غاديو تشاد عبد الله إدن عادم كامي تكنيك

0: أنا أقول ألف تريون مبروك لتاني مرة ولتالت مرة للأريس عبد الله جناد، وكل الإرسال نقول لكم مبروك من غديو تشاد. رسالة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أخوكم جدو بشارة من قزرتور، وقلت تحيات للأخت جاني سرمان ولأبكر بشارة ولبلام مانجا يونس وهارون كبير في تنجيسو ولصالح برما صالح وبابا يارو وعبد الله دروا في دربالي وكل المسلمين القدام. شكرا سلمنا كثير. بونجور راديو تشات، محاسن يونس محمودي لارين دي كامينا من مدينة أبشة تقول بون ديمانش لتجاني سينرامات وفيليسيتاسيون، وتقول ألف تريون مبروك لعبد الله دنا آدم من أنقب وشايب، وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب راديو تشات ونما نوزاس. ميرسي، شكرا كثير لارين دي كامينا من مدينة أبشة. صباح الخير للجميع. زهرة آدم حسن اللين ما شاء الله سلمناك كثير يا زهرة. بونجور تجاني سرامات. أبو همامة من جنبور، أبو همامة أنت وينك يا شيخ؟ سلمناك كثيرة وكل شبابنا جنبور سيتي. أحمد المستمي أحمد تصالي من نبوكورو بقول بون ديمانش لمحمد سخيرون وأمر صالح وبخاري عبد الله وصالح حامد، وما بنسى كل التشاهدين يعني كمان سلمناك وما نسيناك ان شاء الله، وسلمنا ناس كل الناس بكره. نقول لكم بونجور من غاديو تشات. بونجور غاديو تشات، سي حسن اواده من عبشي بقول بون ديمانش لكل الشعب انا تشات بدون انفراد. سلمناك كثير. 61 53 53 20 ده بس النمرو عن الابل، الناس قاعدين بينادونا في نمرو الاخر. الو غاديو تشات. الو
1: صباح
0: النور. يعني بروبلم دي ريزو محمود. الو مرحبا، يا تو معنا. نعم
1: يا عبد الله.
0: مشكله ريزو تعبان. 61 53 53 20 أنينا في خدمة المسلمين. أنا غاديو تشات في كل مكان، في 23 ولاية أنا بلنا تشات بلد توماي. ناجي مويس نقول لك بونجور بون أريفي في نجمينا، سلمنا كثير المسلم الكبير أنا بونغور أنين قاي في أنتوك سيتي. بونجور غاديو تشات لكل جوناليست ولي أبو دي فلا أبو في أم حجر، وأخو أمين دي فلا أبو، والنظيف دي فلا أبو، ولي أخواتها فاطمة زارة دي فلا، فن دي فلا أبو، مريم دي فلا أبو من بيبيجا، ولي كل أسرة أبو في نجمينا بيبيجا مندو أم حجر نيجيريا روسيا، وكمان عاشي عبد الرحمن آدم من مرجان نفق، وصالح دي فلا أبو من كارتيه بيجناش. سلمناكم كلكم وكل الأسرة، نقول لهم بونجور من غاديو تشاد. محاسن يونس محمودي تتمنى بتمال وإيال وحياة سعيدة زوجية وتفاهم حلو للعريس عبد الله دنا إن شاء الله بيت بارد. حسن عمر من دريسة يسلم عمر آدم وتوم آدم وعثمان عبد الله، سلمناك كثير. صباح الخير الاسم عبد الله عثمان من سالمانجا بقول صباح الخير عبد الرحمن حسين حسن روماندو. الو غاديو تشاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوزير
1: الله يغطينا ورايا نينا كل إن شاء الله.
0: انا قدامك هي انت قاعد ورايا انا.
1: ما عندنا مشكله.
0: طاير دور ما فضل اخوي.
1: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
1: ولدتك نسيت محمود قصر عماد.
0: اي محمود عالم جسر لنا الشوكي.
1: ما شاء الله الله يطول لنا عمره.
0: امين ان شاء الله.
1: نقول صباح الخير ناقل يا مدام ادم الليله كلير ادم مرخصان توني شيشه.
0: ايوه.
1: وهناك منصور حسن وجوار الشمو آدم.
0: نعم.
1: وبنت أمدو والعريس الله يطول عمره والله يعانينهم إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله. بيت باري ماله إيال
1: عبد الله بنادى مسترسر شاي من أنقبو شاي
0: الشيخ. أيوة
1: شيخ هناك منصور حسن هنا ياتو سما محمد وشوف هل هارون هو ادريس وسالي برما سالي
0: ايه
1: وكل الاذان وجروب راديو تشاد هناك جنة الشاك
0: جروب جنة الشاك
1: جروب جنة الشاك هناك الهي بشيف
0: ايوه كيا سخنتم
1: ونقول تبع الخير هناك لمعاشي نونس محمودي الملك انا وكمينة
0: ايوه
1: commissaire
0: Saint-Egil
1: Allô
0: Radio Tchad. مرحبا يا تومان ومن وين
2: لا هيك معك مثل
0: الكلام. واو المستمع الكبير محمد آدم.
2: أنا وسالم دين.
0: كيف حالك أخوي طيب أنت؟
2: الحمد لله.
0: أيوة تقول صباح الخير لي يا تو أخوي.
2: طيب الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: نقول تحية صباحية لك أنت وكل صوتك بدون إكراس.
0: شكرا.
2: وهناك الأخ صاحب برمان مان هناك مشاكل جدي. عبد الرحمن موسى وهناك خطة هارون أفند بتاعها.
0: أيوة.
2: نقول مبروك للرجل عبد الله دنا وكل أسرته نقول نتمنى له بالمال والعيال.
0: آمين.
2: وهناك لشارشار شاي من قبل شاي.
0: نعم.
2: وهنا ما ننسى عبد الله آدم من عبد الله بكر دهنا.
0: أيوة.
2: وما ننسى جدا برضه من سجيات جوا على جكار الدكتور عندنا هذا تكمان عبد الله ينسى ناس رانون الشيخ جو جدا كلب جدا بتر جكار مريشان. وما ننسى هنا أرمر خطوس.
0: اي شيف دو كانتو
2: جوائر الجماعه عايز دو كانتو اكيد
0: نعم
2: جوائر الجماعه ده ما جاش اصلا من قوي
0: اي
2: مريم ما دستني هذا ما اسمع هذا ما جيت له بيت له له توري كلمه توري قد ما جمع عايز ما جمع هو ما جمع وين ما ننسى مالا محمد من كتري وحسن احمد كبيرنا مع زوجي بتاع حرتي العزيز
0: اي
2: وجبريل من لالا كلار وهناك ما ننسى شوف علي هارون وحشيم موسى بن محمد عشان واتر ومحمد دليل
0: واخيرا
2: كريم عبد الجليل من باب المدينه
0: واخيرا
2: وهناك اخيرا كريم عبد الله احمد عبيد وكل واحد وما ننسى كل المستمعين
0: شكرا محمد ادم شكرا طاهر درم ابا نقول لكم بونجور من غاديو تشاد المستمع بيقول له اسمه صالح الصافي من قامه بيقول صباح الخير لام العزيزه همزينه صالح من مشاقه وصافي عفين والشيف دي كانتو علي عبد الله من قامة وما بنسى الشباب الو غاديو تشاد
3: الو
0: مرحبا
3: الحمد لله
0: ياتوا معنا
3: معكم الثانية زهر عبد الرحمن من هايرة انجاري
0: زهر عبد الرحمن من هايرة انجاري انجاري وينو فوقهم
3: انجاري استرجي
0: ايوه فضل يا ماما زهرة
3: يبوس طبعا سيد لك أنت وكل أسرتك
0: شكرا
3: بموسى يسيني
0: أيوة
3: حياة علي من جنجسو
0: نعم
3: شريف عبد الله من مساجد وما ننسى كل طلبة والطالبات سنية الجزء الصعيد
0: علينا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك وكل الطلبة والطالبات من الجيل الصعيد ما نفكر شكل يما نقول لكم بونجور من غاديو تشاد شكرا زهرة المستمع بيقول بسلم الأخوان في بوكورو وميتو وبردة وقنبر وما بنسى أزالي حسن الناس والله قاعدين بنادونا في الرقم اللي أنطيناكم الرقمين اللي أنطيناكم ورا يا أخواني وأخواتي فقط أكتب رسالة بس كان ما لقيت الخط الزهمة في الخط وما لقيت اللينجا أكتبوا لنا SMS وعنين نخدمكم ونقول لكم سواء بالفرنسية أو بالعربي شكرا كثيرا بونجور غادو تشات صالح دي فالله ابو كمان بيجناش يقول لك بونجور عليك انت ولكل اسره ابو نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه وبسلم محمد ابو محمد وانيس حوا امين دي فالله ابو وزينب امين دي فالله ابو وفاطمه يعقوب ابو شكرا كثير ربنا يحفظكم ويخليكم ان شاء الله الو غادو تشات
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام
4: الله يبارك فيكم.
0: كيف الحال؟
4: بخير الحمد لله.
0: يا تمانة ومن وين؟
4: معكم خرسة جبريل من هارة الدندي.
0: خرسة جبريل؟
4: الحمد لله حياك الله.
0: انت اللي إلا نودي لك أنت فانسيو ناسكر دكو أضيف من زين.
4: شيلو سمر شيلو سمر.
0: فضل أول فضل.
4: تمام كيف أزباطو؟
0: الحمد لله
4: بخير ما شاء الله.
0: فضل.
4: تمام نقول أشهد الخير عليك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
4: وكذلك لمحمود قصر حماد.
0: أيوة.
4: وبدين الفرج لأمال هنا علماء والسواقين على الماتير رول.
0: شكرا.
4: وكذلك هناك للعريسة عبد الله دنا وأسرته ووزيرة.
0: أيوة.
4: هناك للعريسة يوسف أكرم من أمريكا واس.
0: أيوة.
4: وهنا نقول للعريسة أبكر بيتي المعروف أبكر كوتا من هارة الدملي. هناك للعريسة إبراهيم الجسرين من فرش الزراف.
0: أيوة.
4: وهناك كذلك للعريسة عبد الحادي المعروف ببابو.
0: كيا.
4: هناك نقول
0: ناس خلقوا.
4: الله
0: يسخره مره. لقوا بالغريب هو ده كان جبر ابان غريب.
4: الله كريم ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله.
4: لا غريب كلك الام غريب كنزاره.
0: اني اقول لك اني فيران غريب فيران انا اقول في دروانا.
4: ايوه انت ما خلاص.
0: اي
4: الله سامع الله كريم.
0: البرشه من الطفل السعيد يقول ما خسرنا.
4: اول انجزمتوا.
0: مره واحد.
4: وأخيرا ما أنت كل المستمعين أنا وكذلك المستمعين أنا جروب رجيم شاد علماء.
0: شكرا كثير بارك الله فيك إن شاء الله لك أنت ولكل أسرتك خرسة جبريل. شكرا كثير.

0: نقول له صباح الخير واحد جميل أمينة بكر سنفر تقل من أنتوك سيتي. ألو غاديو تشات
1: الراديو تشات. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تجاني في رمضة
0: أكو يا جيمة من كوربو ديبارتمان بطيور ولاية جيرة.
1: ولاية جيرة.
0: فضل أخوي.
1: ما شاء الله في تبين الخير جماعة.
0: والله بخير الحمد لله.
1: ما شاء الله بالخير.
0: اليوم لقينا مطر أو كويس ما شاء الله جو كويس
1: جمينا. ما شاء الله ما شاء الله ده جزاه الخير. بكرة ما بيجي برد ما في وقت يا مادة وقت ما بيجي بلغ
0: خير. سخن مرة يا مادة بيجينا فنجاس بس.
1: نعم نقول تجاني في رمضان ما جماعته.
0: شكرا.
1: تكنيسيان ديجور.
0: محمود قصر حمد.
1: محمود قصر.
0: أيوة.
1: عبد الهادي محمد سالي بويارو.
0: أبو الإيال.
1: السنية هادوما.
0: أيوة.
1: مريم الشاعر محمد جمال شعب بكي جمال أمر عبد الرسول.
0: أها جمال شعب بكي قال ما كنا في مونغوترا. بتين ما شاء بات.
1: جمال شعب بكي.
0: نعم.
1: ها ما شاء الله تداني نادي كذا رشيف نادي.
0: إن شاء الله أيوة.
1: تاد.
0: أها. كشال راجي.
1: فيستيفو ما.
0: أيوة.
1: محمد عثمان عبدان كاسيتي عمر دالو.
0: أها.
1: أجر سنين.
0: أيوة.
1: أبكر تالس.
0: أها.
1: جدو كلبا.
0: أيوة.
1: سيد توتول.
0: أمم.
1: تكوس منان سا بابا ملتر مالابا.
0: أيوة.
1: بوكورو أبازين أبونا.
0: أيوة.
1: جبرين تيري.
0: أها.
1: أبو تركا.
0: أها. شكرا كثيرا اخويا جيميناك من كوربو نقول لك بونجور لك انت ولكل اسرتك وكل المسلمين اللي قاعدين متابعونا من ولايه جيرا نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. الو
2: الو
0: الو مرحبا مرحبا يا تومان من وين؟
2: من نور عدم.
0: سلامت اخوك دغلا كيف الحال؟
2: وكم باقي دا
0: قايد كما في لك ريدا شالا إلا كان ريا الفجر جانا شالا فات فوقا
2: نقول لها تهية صباحية لك انت وكل رجلتك.
0: أيوة
2: زمينة لك شكريا.
0: أها
2: وعبد الرحمن الجين وعبك الحاسم قادم مرحوطان توني شيشا.
0: أيوة
2: وبون عريضة كمال لدكتور عبد الله أسر رفيق.
0: أيوة قبل جاء سيد الفنجال الوايد
2: قبل
0: جاء فنجيل مزة دم
2: جاي بشر بوينة بس
0: دار خبان
2: وهنا كمان انسى مال ابا محمد من كبيري وبابا من كبيري وابا ماله.
0: ايوة
2: وشيف دكاري متسين من السنين التقايلة
0: شيف دكاري دان كون الوم مالي قليني مرة وايد ولا هو ولا مال ابا ولا كلان دمان.
2: وهنا كمان انسى هنا كجوار الشمو.
0: نعم.
2: وهنا كطاير درما ومحمد ادم.
0: نعم.
2: وادم ارقصو انتوني شيشا.
0: نعم.
2: وكنا نقول له صباح سعيد.
0: ايوه.
2: وحجر عثمان رمل عثمان وعمد شيكو كاش وشريف عبد الله من مساجد.
0: ايوه.
2: وتحياتي لكل المسلمين باذن افراس وانجمع مسلم.
0: الو غاديو تشات.
3: الو صباح الخير جاتي جاني كرمات ابيض سلام عسل قلب ابيض.
0: حياك الله يا زكريا كيف الحال؟
3: نقول لك تحية صباحية لك انت واهل سعيد.
0: شكرا.
3: هناك ما ننسى زميلي عمور ادم تاكسيمان الله مريودة اشوف علي هارون سمحة محمد الدوائر السمو ادم الداب الجمرو بحر تيتا دياما.
0: ايوه.
3: ادم ارقصو انتوني كيتا دي جي بقي بيسا عبد العزيز الله محبة قدر ام ام بليز ام جغرا محمد يسين جدا سلبا جدا بترت. وفي جزيدة هناك ما ننسى ربيع معروفة مر بن عربي عبد الرزاق وفي مونغو جيمي مكالما قمر
0: وجمال شباب بكي قايد ماكيناك
3: اوكي ما ننسى جمال عبد الناصر الشيخ بكي.
0: نعم.
3: وشريف عبد الله من الجهاز وانينا لان خدش الا زمن طويل وما ننسى كل المسلمين
0: عنا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. شكرا إلياس بكر على البتيتا وكل أسرة نقول لك بونجور كل الكفاتن العاصمة نجمينا نقول لكم أحد حلو جميل من الإزالة الوطنية التشادية كل الختمين للأونما من الديجي لبلانتون كل الشوفيرات للأونما التكنيسيان الريجيسير à l'informaticien, à Nassal à l'entretien, à Nassal secrétaire DGSI, dame radio, on a manoukoulo comme bonjour, mon radio chat. Allô?
4: Allô, salam alaikum al grand.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah.
4: Mashallah. Papa ministre,
0: Papa ministre, ça va?
4: Ça va, très grand.
0: Tu vas bien, tu as karma disparu.
4: Alhamdulillah, tout le monde est
0: ici. Gaïda fait ça.
4: Avec Jankara.
0: Ah, tu salues à tout, papa ministre.
4: Ok, ça va, c'est le guide de la route. On est à l'Allemagne de Rabatana Mak.
0: Mahmoud Gassar Ahmad.
4: Ça va, c'est un peu comme ça. On a dit que c'est un peu comme ça. On a dit que c'est
0: un peu comme ça. Ok,
4: ana salumu kasir marwai.
0: Ana kulu salumu kasir marwai.
4: Oh, nukul saba sejak ni malam kami kusir wali Abakar Muhammad Adam wa Sherif Abdullah ni masaget.
0: Aiyo.
4: Aliat Abakar Allah yo mempeti Grand Chef Oscar DJ min kusiri.
0: Aiyo.
4: Wa apa malu min kusiri wo kula majausa wo mama ni ali ambasador min kulfei.
0: Aiyo. Alaris.
4: Wa mananza kulla mustamin wa mustamita na onama kajocha.
0: Ani na kama mani sinako inta wa kulla usirata wa kulla la kwa na garibu tabuna min different kartia na madina kusiri kameruni ya jamila nukul lakum sabar khair min gadyo chat.
4: Merci wapu.
0: Ambasadera Mamad Ali Alaris sinak min gulfei. Nawai. Abadami indak lafia. Wa kulla usirata inak mishari talatin. Adam Amdoudou Mingoza Paris. Nous voulons que ça va le faire. Habibia Bidgou Djaïaïa. Mène répond 1. Nous voulons que ça va le faire. Kola Nassal Bibo Radio Tchad. Fitala Tawashirin Oulaya. Nassal Entretien. Allo Radio Tchad.
5: Allo. Allo. Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Alhamdulillah Sayyid.
0: Allo.
5: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
5: Alhamdulillah.
0: Ya tumano min wen?
5: Masmal mustami min group ana wa manama.
0: Min group al onama.
5: Ah? Madina Mundu.
0: Ah, wal bokoro.
5: Lam Sayyid Rais.
0: Hussein Harun. Madina Mundu bakana al gurus bukumdu.
5: Ah, tido mutaki Sayyid Rais.
0: Amis majid hadar mana fi aruz ma qasananina.
5: Okay, gabla kulli shay mustaba qara kullu mal wa min hana izal watania chadia.
0: Aywa.
5: وخاصة كمان لقين جالتهيد البرنامج والترميم
0: شكرا
5: ونتمنى الشفاء الهاجي للأخو الجوار الشامو آدم
0: أيوة
5: وللسائب الأريس نقول له ألف مبروك أزارك أزارك أنه كل وزائرة
0: أيوة
5: ولآدم الخصوني أنتوني شيشة
0: نعم
5: ومعوي داود زكريا
0: أيوة
5: وعلي جادو
0: مهم
5: ولكل مستمين أنا بروف أنا ونما إيران جالو
0: وين جاما نوار
5: daira tawali yidima almi sabara kuno ki dagari fi gar al bajo
0: al rais wen wal kulbu wal wal barghazal
5: war barghazal gaid wa insha Allah yatu al mazum ana gal yom
0: ya al yom daga na bala mazum paskani na farhanin balairi san al alfi frar abdullah danna
5: almi
0: sabab min yamena wa mazumin sabaju
5: يا سلام أنا من القرآن نسب الحمد لله
0: سلمنا كثيرا حسين هارون لك أنت وكل أسرتك في مندو وفي بوكورو إن شاء الله
5: من مدينة بوكورو للوالد عاشي حسن
0: أيوة
5: ولهارون إيسا من مدينة بوكورو ولبابا إيسا من مدينة بوكورو ولأبو كريك البرسلونيا من مدينة بوكورو
0: أها
5: وإلاك للمسلمين أنا أسمة مدينة باشا
0: نعم
5: وطريتين وماسين يونوز و سانتي والنور أحمد النور
0: أيوة
5: وهنا من مدينة بكين للحاج زكريا من مدينة بكين ولسيد الرئيس أنا اجتهاد أنا المستمين أنا ولاية النبوان محمد كلب ولا نائبة الرئيس زارة بشير ولا آدم أحمد أميان فاتح الفتين
0: أيوة
5: وهناك للمستمين الكبير أنا مدينة منذ من عسل أبدأ أن يمينا كاكايا القصارية وإن شاء الله نقول لك لمرة ثانية نخليق للمستمين
0: شكرا كثير حسين هارون هناك من مدينة منذ رخية يحيى من ملموسي نقول لك بونجور من غاديو تشاد محمد حامد ام بون سانتي فنيه سيد اما من مناره نقول لك صباح الخير اختي فاطمه عين ابشر بشر يا العريس ايوه الف مليون مبروك تريليون مليار عبد الله دنا ادم وكل اسرته وكل اخوانه ووزراء واخواته نقول لك ألف تريليون مبروك بيت مال وعيال إن شاء الله هدية خاصة لكل الأعضاء جروب غادي تشات أنا مال عزاز جوايرة شمو آدم منصورة حسن بنت أمدو أجدة دوكو فاطمة زارة مؤمن سرية قاسم حجة توريا أشوف علي هارون هوا إدريس عمر تهلوب جو بنجو أنتوني شيشا علي زادو الدنو فرصة جبريل دكتور حسن الغوني طاهر الدرمه

0: الانجينير الكبير كمان محمد نور مطر حسن بن علي ابشر يا العريس ايوه المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي خليل وقمري الو راديو تشات
1: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: طبعا الحال لكم كلنا على الباتر على راديو تشات
0: شكرا كثير يا تمانا
1: بابا اخوكم ابراهيم بريما من شهر 30
0: ابراهيم بريما من شهر 30 تفضل اخوي
1: ونطلب يقول احد سعيد لكل الاسره ولعائله بريما من ابو صالح
0: ايوه
1: لعائلة المرغوبة الدكتورة جيري
0: أيوة
1: لعائلة الدكتور زكريا
0: أها
1: لعائلة أحمد محمد جمر
0: نعم
1: لعائلة بادي تاهر
0: أيوة
1: ولعائلة الشيخ موسى شريف وبعد أنسى كل الأنصياء على ريدي طراب بيتر
0: عنينا كمان ما ننسيناكم أنتم وكل الأنصياء وكل الحالين قاعدين بتعبونا من شهر 30 نقول لكم بونجور من غاديو تشات
1: أخيراً كمالين
0: وما ننسى
1: بس
0: هذا
1: ناس على
0: جريدي
1: صافير هما
0: قاعدين
1: بس المرغوب
0: الناس المكانات الكبار والسلوك الكتار
1: ناكر قاجي القديم يسلموكو قديم
0: سلمنا إن شاء الله شكراً كثيراً ديبيتي ماما تاير نقول لك صباح خير كونسي عثمان قنبو من قد الشرف وكل أسرته الدور ورمات إنيو دي سوديتر ألو غاديو تشات
2: ألو
0: مرحبا
2: الحمد لله
0: يا تمانو من وين؟
2: معك زهرة عبد الرحمن لتاني مرة
0: زهرة من أنجايري أسر بي
2: أكيد
0: فضل يا ماما
2: نجيب صفاء سعيد لزهرة محمد يسين
0: أيوة
2: عبد الرحمن يسين كلان دمان
0: ولا لهم قاسي كونجير من فجر ما في
2: إلياس أبكر الغالي
0: بيتي توا
2: وانت كل ما
0: ننسى
2: انت
0: واسرتك
2: كل من
0: هارك شكرا انت كمان ما ننسيناك وكل اسرتك ان شاء الله شكرا كثيرا محمد حسن احمد كبيرنا وزوجتي ابسي لابي الو راديو تشات ابشري عريس
3: الو
0: الو مرحبا
3: صباح الخير جراند فرير تلقاني سرامات
0: وعليكم السلام والرحمه
3: الله يبارك فيك مع سرسار شايب من انقب
0: الشيخ الكبير سرسار شايب من انقب الشايب ده قول من المنسترات الكبار العريس الكونسية الكبار المستشارين
3: ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله وصل عافي
3: وصل عافي الحمد لله اكرام
0: تفضل اخوي
3: قبل كل شيء انا نقول عاد شيء في ناغلي كل اسره مدرام فرتجاني كرمات ابيض
0: ايوه
3: نقول صباح الخير هناك لطاير درما
0: نعم
3: هناك محمد آدم من الأكلير
0: أيوة
3: هناك ما ننسى آدم الخصوم
0: أيوة
3: هناك ما ننسى هناك شوف علي هارون وهو إدريس
0: نعم
3: صورة.
0: أيوة
3: جواير الشمو
0: نعم
3: ونقول صباح الخير هناك للعريزة عبدالله النادم
0: أيوة
3: هناك وما ننسى كل المستمعين والمستمعات الغاليين هناك من مدينة مندو وبشا وجميع المستمعين والمستمعات
0: شكرا سرسر شايب من انقب الشايب نقول لك بون ديمانش من غاديو تشات لك انت وكل اسرتك ابشر يا عريس ابشر جروب غاديو تشات وانا ما لو زاد ابشروا الشباب والشابات كلكم نقول لكم صباح سعيد الو غاديو تشات
4: الو السلام عليكم الجراند فرير
0: شيف دي كاري ولا كارتي
4: اكيد شيف دي كاري
0: انت دخل وين شغلك ده اليوم
4: انا جاي
0: فضل اخوي
4: اوكي نقول صباح الخير عليك انت اسره سيناسا من هاره تاكل مات
0: شكرا
4: اسره المهندس رمت السلوك اليوم لما انا معك
0: محمود كسر احمد انجينير بلان
4: اكيد
0: ايوه
4: ونقول هناك ما ننسى جميل ما نبقى مكادر هناك من الكشري
0: ايوه
4: شريف عبد الله هناك من مساجد ونقول هناك ما ننسى برجر بهامي هناك من فرقة مدقة ونقول هناك ما ننسى الشيف بنيتي كوموندا الزيكا
0: ايوه
4: الشيف بنيتي هناك موسى جرات ونقول هناك كوم جروب انا بوليس منسبال انا الدائره الاولى مؤمن محمد ابا ونقول هناك ما ننسى اسي جمرامات ونقول هناك جراند فريد توتو ونقول هناك الجراند فرير إبراهيم، ونقول هناك مانسا الجراند فرير، هناك إدريس، هناك كل من بوليسنا بوليس الإسبان أنا الدائرة الأولى.
0: علم ده اللي إللي بريمير عندي سمع بدر شو شغلنا؟
4: ونقول هناك مانسا زار عبد الرحمن مريم نرنساس، ونقول علي نساء بكرين نساء عالم كيدو عبد الرحمن فينك لندمان. ونقول هناك مانسا الجراند فرير طاير دوم طاير دوم هناك من مشهد. ونقول هناك ما ننسى الوالد المحترم الميري سين عبد الله هارون، والوالد المحترم الساكنة موسى، وأنكو لقي بلقى جبريل محمد المعروف بلقى فقط.
0: وأخيرا شيف ديكاري،
4: وأخيرا نقول ما ننسى زوجتي أنا كلتوم حسن هناك من تركيا سنة التخير.
0: شكرا كثير شيف ديكاري، صباح الخير مالبا وكل أسرة من مدينة كسر الكاميرونية. أسماء فيصل عبد الله وكل إيالة وديكوينة هناك من بوت البقر. اوكي زهرة موسى وكل بناتها وكل ديكوينة من الماجرية نقول لك صباح الخير. خديجة إدريس من باب المدينة، حجة توريا وكل أخواتها، البريزام أحمد صالح سمان البيشي فرير وكل أخوانا وأخواتها وكل الأعضاء اللي نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. جوائر الشمو آدم وكل أسرتها من أمريكيبي نقول لك صباح الخير، والأسرة اللي هناك قاعدين في بوكورو. ألو غاديو تشاد. ألو مرحبا. جاتوا معنا. سيد عمر إما.
5: أنا ختمان جابر.
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: قاعد أبي.
5: أبي والله.
0: شنو بطل بقى لا لا لا المشاعر ولا شنو جودة؟ يا وا تقول صباح الخير لي يا تو
5: صباح الخير وقبل كل شيء نقول مبروك للعريس عبد الله دلنا من عنقب وشايد
0: ايوه
5: ونقول صباح الخير لجواهر الشمال وكل اسرتها
0: اها
5: خديجة إدريس من باب المدينة
0: ايوه
5: ومانسة الجرانتر الجاسيرة متتالية 100%
0: ما هي اجنبية ايوه
5: ومانسة كونتي عثمان قنبور من قلب الشرفة
0: اها
5: وما ننسى ديبيدي محمد تاير
0: ايوه
5: وما ننسى تاير درما من شاق عبدالي
0: ايوه
5: وما ننسى جرام فريت جاني سير رماد
0: شكرا كثير
5: وما ننسى إيجا محمد سيفا سيدي
0: نعم
5: وما ننسى المستمع
0: وعنينا كمان ما نسيناك انت وكل أسرتك من كارتيا بوت البقرة شكرا كثير ميرسي جواهر الشمو ادم
6: حالك ليك بهني
0: العريس
6: حالك ليك بتغني
0: اي ترى وداني اقول ان سكن ولا شنو محمود ها جزمتونا مره واحد محاسن يونس محمودي واسرته من مدينه ابشه من كمينه محمد حامد حسب الله بون سانتي كومسيري سانتي جيل لوم دي سلامات وكل اخوانا واخواته نقول لكم بونجور من غاديو تشاد أهلا يا سهلا ألو غاديو تشاد ألو ألو
7: صباح الخير ألو
0: مرحبا يا توما أنا
7: بنت أمدو
0: بنت أمدو
7: أمدو
0: الوزيرة أيوة فضلي
7: الوزيرة جواهر
0: أها أيوة آه سلمي يا تو أيوة أنت علمي دقائق وأنا قاعد أتكلمي بعيد كده ما على هيس كده
7: علمي فرشاني فاري
0: ده بس عديل شيء كجيل لك يا قباري
7: الحمد لله
0: آه ساسي بون إن شاء الله آه ألو
7: محمود جسر حماد
0: أيوة
7: والوقت كده فاتن إبراهيم من فرصة
0: أيوة
7: أداو المستمي الله
0: ألو
7: طيب أخطانك الجامل سر رماد
0: ألا جواهر كيف الحال اليوم دلين دلي قلتو شنو سينا أنا أنقبو ده جبتا بينا قول شنو أيوة أهوي ألفكي ده قوية ألفكي أنا العريزة أيوة
7: الله
0: أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. فاتا لين ما في محمود. شكرا جواهر، شكرا بنت أمدو من أنقب شايب. نقول لكم صباح سعيد وعد حلو من راديو تشاد. الله الله، عنينا نريد راديو تشاد ونحب راديو تشاد دائما. خارج ماما طاهر صباح الخير، السنية عدو. ألو راديو تشاد،
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
8: الله يسلمكم.
0: ياتو معنا ومن وين؟
8: بلال حسن من بوكورو.
0: بلال حسن من بوكورو دبابة.
8: أكيد.
0: تفضل أخوي.
8: صباح الخير لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا كثير.
8: المهندس الربطانة معك.
0: إنجنير محمود قصر حماد.
8: جران سير مريم الشاعر محمد.
0: أيوة.
8: حسنية يا آدم.
0: نعم.
8: نقول هناك لمحمد حسن في بوكورو.
0: أيوة. أها.
8: هارون منابة في بوكورو.
0: أيوة.
8: أبو تريكة في بوكورو.
0: أها.
8: أبا زين أبونا هناك في بكرو. نقول صباح الخير لتيتي أنا حالة دمجو تي في أروسة. نقول لي مبروك لي ألف مبروك.
0: ألف مليون إن شاء الله. ألو فات. Pour la deuxième fois, Mahassine Younous Mahmoudi, tu goul félicitations le petit sœur Haga Amne Younous Mahmoudi à l'Igat Al-Bef ou les Amne Ahmed Anour Kaman. Tu goul Inch'Allah. Allo, Radio Tchad.
9: Allo, salam alaikum, al grand frère Tijani, c'est Ramad.
0: Chef de carré.
9: A qui t'as chef de carré?
0: Ya, wafadda la khoui.
9: Ok, nous goul, sabah al-khair, inak, l'alkhala l'aziz, inak, Abdullahi Moussa, wa Aïcha Moussa, wa Zahra Moussa, wa Halimita Moussa, inak, min hara ta fulga.
0: Aïwa.
9: Wa nous goul, Halimita Hussein, inak, min hara fulga, wa nous goul, inak, سلام دمبو جبرين هناك انا كارتي فولغا ونقول هناك الحاج عبد الرحمن
0: ايوه
9: ونقول هناك ما ننسى هارون جبرين محمد جبرين وحسن جبرين كلهم هناك من فولغا
0: واخيرا شيخ بكاري
9: واخيرا نقول ما ننسى كل المسلمين على مدينه تنجمنا
0: عنينا كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك من مسنين صغير شكرا كثير المسلمين بيقول اسمه بابا منيستر من كسري اكتوالمان جمينا ها سلامنا كثير يا بابا منيسر دكتور حسنا الغوني من أفريقا ما شاء الله نقول لك بونجور لك انت وكل اسرتك صباح الخير لكل التشارين بصفه عامه والقوات الامن والدفاع بصفه خاصه معكم تجاني موسى من بوكورو سلامنا كثير تجاني موسى دار رساله نسكر احد سعيد لك انت ولكل اسرتك وكل جميع المستمعين الدكتوره ياسمين سلمناك كثير انت وكل اسرتك من مدينه عبشي من قامة قرينا الرسالة صباح الخير معكم حواء عبد الكريم من بوكورو يقول صباح سعيد مليان بالحب والحنان من ريحة الجنان لك انت وأسرتك ولمريم الشاعر ولجواهر الشموم بالخير لأمها فاطمة دهب أتمنى لها الشفاء ولأبوها الحاج عبد الكريم ربنا يحفظها ويطول عمرها وسلمناك انت وكل الأهل في بوكورو آخر رسالة مكتوبة بقول اسمها علي زادو أدنو من كارتيام ريجيبي بقول بون ديمانش لل ألف مليون مبروك للعريس عبد الله يدنا ولكل الأذان وقروب هذا الشات ونمال عزاز وأسرة تجاني سرمات والتكنسية محمود قسر أحمد شكرا كثير علي زادو أدنو نقول كمان عنينا بطرفنا بون ديمانش لك انت وللتبتية مريم الشين والمير انا سنكيم شيخ بني شيخ والديزم

0: Radio Tchad. Allô?
1: Salam alaikum.
0: Alaikum salam. Ya tuma ana min wain?
1: Min dakhil masaka Abu Zabi lin nisimati laji.
0: Kiya. Awda ani al masakin nan jino godi wain ya Allah.
1: Illa sanjina Abdullah dan nan nak.
0: Ada kam mashe na qali kama ni kama nan jino so arus tawali.
1: Adam akhir bidar zakul akhir.
0: Jais ka damulak.
1: Asa kula la fina frazi.
0: Yawa yawa.
1: نقول سؤال خير ناق لموسى زيني من أمتنان السخيرة وهنا دا سيد عمر إما عثمان حسن عبد الخادر ومايا داوود زكريا الوزير الكبير
0: الله يسعده كده مولى الرسالة ولا جاي؟
1: جاي فوق هسه كله
0: ده كويس
1: ترتر شايب من أنقب وشايب وهنا دا نارين كمينة مع زينين إزمان
0: أيوة
1: إيجا مدام السلفاس يتي وهنا صاحبزار مو من الزيت
0: أهلاً
1: أنا عبد القادر
0: أيه
1: وهنا غانتو يتي دكانتو
0: وين هو أنا أخوك وين أنا ولد بشاير
1: بيجي غاسف
0: خلاص إن شاء الله وأخيراً
1: وأخيراً ما رب من مدينة قدر وكل المسلمين ودا كل أقول ما
0: ألو
1: ألو سيد الخراب
0: أنت لا أنا لهم كان جينا إلا بلي بالفز نربطك ان شاء الله يا وسلم يا تنك عشر ناس ايوه
1: العريف بلاد النار من انضب الشاي
0: اها اريزونا كوبر ما دي لا معلش يا شيف دو كانتون اني ان شاء الله محمود جينا في اللفه الاخيره باقي لنا دقيقه ونقول لكل المسلمين والمسلمات انا غادي تشات ان شاء الله نهايه الشهر ده عندنا كادو ننطل افضل مستمع او مستمع انا راديو تشات ان شاء الله هديه كادو للناس دائما قاعد بهتموا براديو تشات الناس اللي بيحبوا الاذاعه الوطنيه التشاديه جهزنا كادو للمستمع الاولاني والمستمع الثاني والمستمع الثالث وده شيء مهم بسيط لكن كبير اي تشاديه قاعد بسمع راديو تشات وبيحب راديو تشات وبيحب راديو تشات عندنا هدايا ثلاثة إن شاء الله نهاية الشهر ننطوها لأفضل مستمع وأفضل مستمعة عن الإذاعة الوطنية التشادية آخر مستمع ألو مرحبا يا توما أنا
2: معك محمد أفا من فرشة يقول لي
0: من فرشة يقول لي يا أخو عندك ستة ناس يقول لهم صباح الخير
2: قبل كل شيء سبارك الله أنت وأسرتك وسبارك الله تنزير بطانا معنا وسبارك الله مستمعنا شارك قدامي و ومكتابي وقرض هارون افندي تاشر دغار جماكو
0: ايوه
2: تبارك الله تاير درما تاير جروا
0: اها الوقت تم الساعه قد والاشاره بكت معلش نقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك معلش لكل الناس اللي ملقوا الخط نقول لكم ان شاء الله الاحد الجاي خدمانا بفرح وسرور في مكنه الفن اسر الالات والموجات والاغاني الجميله وشال الابيلات الانجنيير بلين هم الاثنين بيلوت انترناسيونال اثنين محمود قصر احمد ومحمد نور اثنين ساقين الطياره قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني سيد رمضان ابيض نقول لكم اقعدوا عافيه هنا نجمل الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيلوا بعافيه نخلوا المكان للزميله ليونيل نومنجار لا في كوغي كوغي جامجي دي جامجي بجي بكلمكم بكلام ساره بونجور

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى.

0: المواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب. كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم،
1: تأكيدا لدعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بمناسبة مرور عامين على ولايته التشريعية الثانية منذ توليه زمام الحكم، وتخليدا لذكرى شهداء قوات الدفاع والأمن الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن بولاية البحيرة إثر هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية. جاءت هذه الاحتفالية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التماسك والتضامن بين أبناء الوطن في مختلف أنحاء البلاد. وفي كلمته بالمناسبة أكد الرئيس جمعية أبناء بامينة جبريل أنجا السليك أن الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف لم يستشهدوا من أجل منطقة أو جماعة بعينها، بل من أجل تشاد بأسرها، وأضاف أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم.
0: نعتذر لهذا الخلل الفني، كان ذلكم تقرير آخر لزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. ونعود للخبر السابق حيث عرض يوم أمس الكاتب التشادي بوكر ميشيل 10 كتب جديدة تناول من خلالها جانب الثقافة والأدب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. سنعود لاحقا لهذا الخبر بمشيئة الله. تسلمت بلدية الدائرة 9 وثيقة إعداد مشاريع الخطة التنموية للبلدية والتي قامت بإعدادها لجنة مكلفة بالبلدية بغية النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة. ترأس المناسبة عمدة بلدية الدائرة 9 جيمتيباي روم أبولين. تقرير محمد أمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
2: الخطة التنموية لبلدية الدائرة 9 هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات، وذلك للنهوض بالمجتمع المحلي. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للبلدية. عمدة بلدية الدائرة 9 جيمتاباي روهوم أبولين أكد أن الوثيقة ترمي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى حوكمة الإدارة المحلية، مبينا أن استلام الوثيقة هي نقطة الانطلاق الحقيقي لتحويل الدائرة وتحديثها بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات العامة وحشد الموارد اللازمة من الشركاء بكفاءة وفاعلية. المندوب الإداري للدائرة 9 فونزوني بول تناول أبرز مراحل إعداد الخطة التنموية للدائرة ممثلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعتمدها البلدية في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يذكر أن المناسبة أشرف عليها ممثل المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة وبحضور عدد من المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين والدينيين، إضافة إلى ممثلي الفئات الشبابية والنسائية بالدائرة.
0: نعود للخبر السابق حيث عرض الكاتب التشادي بوكر ميشيل 10 كتب جديدة تناولت عدة مواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. والتفاصيل.
1: 10 كتب متنوعة المواضيع الجديدة ظهرها المؤلف بوكر ميشيل. من أبرز هذه الكتب كتابا يحمل عنوان أثر الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا والتحول الرقمي في قطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز قدرات الشباب على توظيف التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في المناطق الريفية الإفريقية. وقد شهد حفل التدشين تقديم عدد من الكلمات التي تمحورت حول أهمية تعزيز الرقمنة في مختلف المؤسسات الحكومية من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الوطن. وخلال كلمته استعرض وزير الاتصالات الأسبق والكاتب الدكتور بوكر ميشيل صاحب 10 مؤلفات الغرض الأساسي من تأليف هذه الكتب، موضحا أن لكل كتاب دورا خاصا في معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد واقتراح حلول ناجعة لها. هذا وقد حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الشخصيات معنيين بالشأن الثقافي.
0: كما عرض الكاتب التشادي كادي كيسو عرض 4 كتب تناول من خلالها الجانب الثقافي والآداب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. حسن موسى حسين.
3: في إطار تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية لهذا الصدد، عرض الكاتب أندا كايسو 4 مؤلفات جديدة والتي تهتم بقضايا الثقافة والتعليم والحوكمة. ويعرف أندا كايسو بأسلوب أدبي الذي يجمع بين الكتابة والشعر، والكتابة كوسيلة للتعبير عن هموم المجتمع والدعوة إلى تغيير

0: إيجابي وبناء إفريقيا قوية ومزدهرة. وتضم إصداراته 4 مؤلفات متنوعة، أولها رؤية بعنوان حب الجمهورية، موضوع يستعرض من خلاله جرح بلد إفريقيا خيالية غنية بالموارد وتعاني من الظلم. أما المؤلف الثاني فهو مسرحية مخبرة العمال والنجوم كلاسيكية يتعلف من 5 فصول 182 صفحة، ويتناول قضايا المجتمع من خلال رؤية نقدية عميقة. أما المؤلف الثالث وهو ديوان شعر بعنوان صوت الزمن، يتكون من 70 صفحة، وهو عمل شعري من قبل المؤلف بأن الشعر قادر على إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية. أما المؤلف الرابع فهو كتاب تقنيات التعبير، وهو دليل تربوي متكامل مخصص للطلاب المرحلة الإعدادية، يتضمن دروسا تطبيقية وتربوية ويحمل 85 صفحة، ويهدف إلى تطوير مهارات التعبير والتواصل لدى المتعلمين. أصدرت هذه المؤلفات 4 وللنشر بمدينة ياوندي بالكاميرون، حيث لقيت اهتماما من المهتمين بشأن الثقافي والأدبي. وتعكس هذه الأعمال تنوع اهتمامات الكاتب عند كيسو بين العدب والتعليم والفكر الاجتماعي، كما يؤكد التزامه لخدمة القضايا المجتمع وترسيخ قيم الوعي والمواطنة والتنمية.
1: ولائيا وفي الجانب السياسي، ترأس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بالإناوة زكريا حسن ثابت اجتماعا ضم مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك حول أهمية الإحصاء العام للسكاني. المزيد من التفاصيل في تقرير موسى أطية موسى من مدينة أبشي.
2: في إطار الاستعدادات الجارية للإحصاء العام للسكان والسكن المرتقب، اجتمع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بهدف دراسة وضع استراتيجية حزبية لتوعية المواطنين بأهمية هذه العملية ودورها في تحقيق التنمية. في مستحل اللقاء أكد العميد العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي بالإنابة زكريا حسن ثابت أن الإحصاء العام للسكان يعد عادة أساسية للتخطيط التنموي السليم، داعيا مناضلي الحزب ومختلف الفاعلين على الاطلاع بدورهم في توعية المواطنين وتشجيعهم على التعاون مع أعوان الإحصاء لضمان نجاح هذه العملية.
3: التوعية في البيوت، يعني الزول ناس عن الرسانسيما كانجليا لازم يسهلهم ويوروهم الشغل المطلوب شنو.
2: من جانبهم ثمن المشاركون هذه المبادرة مؤكدين أهمية انخراط الجميع في جهود التوعية باعتبار الإحصاء العام للسكان والسكن خطوة أساسية لدعم التخطيط التنموي وتنفيذ المشاريع والخدمات وفق الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف حملات التوعية الميدانية من أجل نجاح العملية الإحصائية المرتقبة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. مساعطية موسى، إذاعة أبشا.
1: صحيا، نظم مستشفى الشفاء يوما علميا تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، كان ذلك بصالة الأنماء. وأن أهمية هذا اليوم تحدث الدكتور مصطفى محمد بحر، فلنستمع إليه. يشير لي الفني بأن الصوت غير جاهز. سنواصل قراءة النشر الإخبارية من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية، ويشير لي الفني أن الصوت جاهز الآن. نستمع لدكتور مصطفى محمد بحر حول اليوم العلمي المنظم من قبل مستشفى الشفاء.
4: الإيماتولوجي ده هو تخصص من التخصص الميدسين، وناس كتير ما بعرفه، ناس كتير ما بعرفه، وأمراض كتير الأنتان كإيماتولوج ده يشيل عن شرج. مثلا الدريبانوسيتير دول، مثلا الناس اللي عندهم أمراض الدم كان بليسي دم أنا ما يجيف، أمراض كتير عن الدم قاعد نقصان عن الدم، لكن الإيماتولوج يشيل عن شرج كله للناس اللي عندهم كانسر، والكانسر عن الدم ده كتير كتير، عشان الناس ده ما بعرفه. ما أول من 2024 ده هيماتولوج واي كله ما في، من أبارتي 2025 ده عندنا هموس هيماتولوج ياتو تنين. ده يعني شغل نيمة عديل مرة. اليوم الألوم ده يخلينا نسوه التوية، عشان نسوه وخاية بطريقة عن القمام اللي قدبنا للناس العالم كله مناقشات للسيها، عشان نفهمه للمردانين كله. في بعض من مرض والدين مرض يعني كرونيك عن الكانسير ولا كان ما كانسير كله عن الدم ده يدور متابعة مهم، بس كل متابعة كان ما في ده الصوبات عن المرض ده بس ببقى أجل عن النادي. في أمراض ولو كان كانسير كله والدين نادي كان بتابع عديل بإيش 40-50-60 سنة يتابع مع دكتور حق عديل دواء حق بيشيله.
1: إلى مدينة قزبيدة، حيث جرى اليوم بقصر السلطنة بدارسيلة بقزبيدة حملة توعوية حول أحمية التعايش السلمي والعيش المشترك بين السكان. التفاصيل مع رضيع معروف مرة من مدينة قزبيدة.
5: من أجل تعزيز ثقافة السلام وقيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، استضاف قصر السلطان دارسيلة حملة توعوية حول أهمية السلام والتعايش السلمي بمشاركة السلطات الإدارية التقليدية ومنظمات المجتمع المدني. هذا وخلال الحملة أكد سلطان دارسيلة جلالة مصطفى سيد إبراهيم في مداخلته على أهمية السلام العيش المشترك، معربا عن امتنانه لفرقة محمد أحمد جلالي المسرحية التي جاءت من العاصمة جمينة لدعم هذه الحملة التوعوية. كما ذكر السلطان المواطنين بأن البلاد ستنظم قريبا الإحصاء السكاني العام الثالث، داعيا المواطنين المشاركة بفعالية لنجاح هذا الحدث التاريخي. وقد قدمت فرقة محمد أحمد جلالي مسرحية تجسد واقع التعايش السلمي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مع إبراز أهمية الحوار والتسامح والتفاهم لحل النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي. قزبيدة، رضيع معروف، للإذاعة الوطنية.
1: وقبل الختام إليكم نتائج بطولة كأس العالم فيفا 2026 والتي تلعب بالدول الثلاث: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. فقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الفوز على البروغواي بأربعة أهداف لهدف، فيما تعادلت قطر يوم أمس أمام سويسرا بهدف لمثله، والبرازيل مع المغرب تعادلتا بهدف لمثله أيضا، فيما تمكنت صباح اليوم اسكتلندا من الفوز على حيتي بهدف لصفر، وخسرت تركيا أمام أستراليا بهدفين لصفر. والأذانت الآن تجرى مباريات ضمن المجموعة الثالثة بين ألمانيا وكراكاو، وتتقدم ألمانيا الآن بهدف وحيد في هذه اللحظات من البطولة الاستثنائية فيفا 2026. ونعود إلى مدينة أم جرس، حيث جرت بالمدينة حفل تنصيب العب الجديد للتجمع الكنسي بأم جرس. المناسبة كانت بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنري شرق الجنرال نقارو قمتي. عباس بكر مصطفى، التفاصيل من مدينة أم جرس.
6: التنصيب الرسمي لخادم الجديد للتجمع الكنسي بجاد فرع أم جرس حضره العديد من الرواد وأتباع الكنيسة، إلى جانب حضور عسكري ومدني يتقدمهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي. كلمات متتالية قدمها المتداخلون بأهمية خدمة الكنيسة مع التآلف بين مختلف الطبقات، كما شهدوا على اختيار الأب الجديد وقدرته على إدارة التجمع الكنسي بتشاد فرع أم جرس، فضلا عن تقديم صلوات وترانيم إنجيلية بهجة بتنصيب الأب الجديد للتجمع الكنسي بأم جرس كل أمون بانغون أوزياس. الأب الجديد المحتفى به للتجمع الكنسي بتشاد فرع أم جرس كل أمون بانغون أوزياس أبرز شجاعته في خدمة الكنيسة بكل إصرار لتحقيق أهداف الكنيسة على مستوى ولاية إنيدي الشرق. وعند حضوره لمراسم التنصيب، المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إلي دعا أتباع الكنيسة إلى اتباع التعاليم الكنسية التي تمثلت في السلام والعيش معا لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية. أم جرس، عباس أبكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: سانوي كوريان كريو، ختام النشرة الإخبارية. تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية سانوي كوريان كريو في الإشراف العام والإخراج عثمان أدم الدود بمساعدة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد البزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني أونا مات جديا وعبر صفحاتنا في الفيسبوك أونا مات شات. حتى ألتقي بكم في الأسابيع المقبلة، سعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لك نور هلا وبان هلالك.
1: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
2: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
3: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموت، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدورة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلباني ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
2: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
3: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وان احنا بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، اي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأنها هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي الزيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
2: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
3: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
2: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
3: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحمله؟ عندها قدرة تحمل؟ وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل واللي عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل 4 الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة الزيارة الرابعة اللي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعيا مرة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
2: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
3: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو مرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كل حمل ده جديد وأي حمل ده شيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
2: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية
3: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد ده كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد ده هنا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حسا يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة يتقى بين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقعد مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو تاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله من يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم سوا ولا ما سوا ده المهم هسه سوا ولا ما سوا ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرى مشكله كبيره
2: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله هنا الدم هنا مره دي
3: نعم ده كل اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ماشي ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا لنا مال يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور سولا سيزارين تلد مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يأتي يقرر هم ترى يقول تالي سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقول له شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
2: أمهات.
3: أنا الأمهات. تأخير هذا الثلاث. اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتكوا الناس لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي في الشقايد وين؟ يجي تال. تال وقي لنا الأبو كل أنا سيب بيتي لكن شيف دراس. شيف دراس جاي في الزرع ولا جاي وين مشغول لما الوقت شنو؟
2: يمشي
3: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في البلاد.
2: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
3: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
2: في المركز الصحي.
3: نعم في مركز صحي.
2: المرات ده في كرتيات ده نرجمها أوين وجن ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في لا مركز صحي.
3: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات. والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى. دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لي نقل دم. هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
2: لا
3: ما في. فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
2: عملية.
3: في بيت تقدر تسوي عملية ما تيودوها المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمه وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في. عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية. تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة. أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى. مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
2: الصحة الإنجابية.
3: الصحة الإنجابية كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال. ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله. البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة. من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب. ودي كلها عندها فترات. فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة. 3 مرات. نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع. ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري لك كيف هل فوق دم هل فوق نظيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها. يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم. يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع. نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض. الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها. نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدوغ وبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
2: بعد الولاده
3: بعد الولاده نعم
2: هنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
3: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
2: في الحلقه القادمه ان شاء الله
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا الدار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
2: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والصلاة والسلام على القائل عليكم بالشفائين القرآن والعسل وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل خصصنا هذه الحلقة حول الظواهر التي نعيشها في هذه الأيام فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو سمعت الشيخ في هذه الأيام الناس بيعيشوا في جو حار وشديد الجو ده شغنا مليء بالسموم والهموم الشيء ده أدى إلى انتشار الأمراض وكثرت الوفيات كثرت الناس في المستشفيات الشيء ده شغنا الحاصل بين الناس ده هل كان يعتبروه شغل ده الابتلاء من الله سبحانه وتعالى هل هو نقمة ولا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا تأتيه البلايا من الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان هذه البلايا ظاهرها يكون نقمة ولكن باطنها يكون نعمة الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يذكر عباده بهذه الابتلاءات يعني كأن الناس في بعض الأحيان يشردون عن الطريق المستقيم ويتركون الأوامر أو يبتعدون شيئا ما عما أمرهم الله سبحانه وتعالى فتأتي مثل هذه الابتلاءات ليتذكر الناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيعودون إلى ربهم فإذا بهذا الاعتبار هذه الابتلاءات وإن كان ظاهرها نقمة لكن في الحقيقة هي نعمة من الله تعالى لأن الإنسان إذا جاءه شيء وأرشده إلى الله تعالى وجعله ينعطف إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى بدون شك هذه رحمة من الله فهذه الابتلاءات هي تارة تكون نقمة على الإنسان وتكون عذاب على الإنسان ولكن بالنسبة للمؤمن دائما الابتلاءات إن جاءت وحلت به فهي في الحقيقة وفي باطنها تكون نعمة لأن المؤمن يتذكر بها المولى سبحانه وتعالى ويتذكر أن هذه النعمة ينبغي أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله حتى يزيل عنه هذه المصيبة إذن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها إلى عبد. لكن في كل الأحوال هذه الأشياء التي تحل بالإنسان في حياته في بعض الأحيان تكون نقمة، لأن في بعض الأحيان تكون هلاك، تتسبب في هلاك الإنسان وتفوت عليه خير كثير جدا كان ينبغي أن يقوم به. ولذلك الإنسان عليه إن جاءت هذه الابتلاءات يعلم تمام أنها من آيات الله تعالى. هذه الآيات في بعض الأحيان هي رحمة من الله تعالى سيقت إليه، وإن كان ظاهرها بخلاف ما يظهر له، ولكن في الباطن هي نعمة من الله تعالى سيقت إليه. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يتذكر وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه قصر في حق مولاه وقصر في أوامر الله سبحانه وتعالى، فيعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بفضله ونعمته فيسوق إليه الرحمة ويسوق إليه الرخاء ويرفع عنه البلاء.
4: طيب جزاك الله خير سمعت الشيخ. إذن مدام إرفنا الشيء أحيانا يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة، إذن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وبقدر من الله سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ، يعني مثلا في هذه الأيام كيف توجه المسلمين؟ يعني مثلا الشيخ نوادي يقول لك أنا مشيت للدكتور وكتبوا لنا كذا وكذا وكذا، لكن شيء كنت عالج كما فيه، لكن الناس بنسوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل لك أن توجه بالنسبة للمسلمين في هذه الأيام كثرة الوفيات والأمراض وكذا وكذا، توجيهم بشنو؟
5: والله أحسن شيء ينبغي للمسلم أن يفعله هو أن يتوب المسلمون إلى الله تعالى. أول كده الله تعالى ما أمر عباده بالتوبة ما أمر المذنبين وحدهم، وإنما أمر الجميع، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلمة وتوبوا إليه جميعا تشمل كل إنسان. الإنسان في بعض الأحيان يعتقد أنه لم يرتكب معصية ولم يرتكب مخالفة، لكن ربما ارتكب شيء هو لا يدري ولا يعلم أنه مخالفة، لكن في نفس الوقت ربما يكون هو مخالفة هو لا يدريها. ولذلك من هنا أمر الله تعالى الناس أن يتوبوا إليه وأن يعودوا إليه جميعا، من أذنب منهم ومن لم يذنب، الكل يعلن التوبة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذا كان النبي كان يستغفر الله ويتوب يقول كده وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، يعني 100 مرة يجدد التوبة الله. يجدد التوبة مع أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن نحن من باب أولى ينبغي أن نستغفر الله وأن نتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك 100 مرة، نحن ينبغي أن نضاعف العمل. هذه البلايا التي نشاهدها في هذه الأيام، كل من زار المقابر أو نقل ميتا إلى المقابر يرى أمور عجيبة جدا، يرى الجنائز تلو الجنائز، الجنائز تلو الجنائز. أنت موجود في المقبرة تأتي الأموات أفواج أفواج أفواج، صغار كبار نساء رجال. بعض الناس لم يمرضوا، بل بمجرد ما أصابهم الداء في نفس الوقت روح تخرج وينقل إلى المقابر. كل هذه البلايا الله سبحانه وتعالى يسوقها إلى عباده كما قلنا في الشق الأول، يسوقها إليهم للتأديب، ليؤدبهم كأنه صوت يؤدب الله سبحانه وتعالى به عباده. فعلى العباد أن يعودوا إلى الله تعالى، أن يتمسكوا بأوامره، أن يتركوا كل المخالفات. علاوة على ذلك يتضرعون إلى الله تعالى بالدعوات الصالحات. الله تعالى عندما قال للناس وقال ربكم ادعوني أستجب، أدعوني أستجب لكم، ده هذا وعد من الله. الله تعالى يقول لنا أدعوني، وكلمة الدعاء هنا ما محصورة في شيء معين. إذا دعونا الله تعالى أن يخفف عنا الحر السخان الآن الفوق دي، سألناه بقلوب منكسرة وبنفوس مطمئنة متوجهة إلى الله تعالى، وقلنا اللهم خفف عنا أو اللهم ارحمنا أو أغثنا ارفع عنا هذه الحرارة هذه السخانة،
6: الله سبحانه وتعالى سيغير حالنا بأحسن الأحوال، يسوق إلينا البرودة ويسوق إلينا الجو الذي يتلائم معنا. جونا الآن أيها الإخوة وصل درجة لا تطاق. إذا ليس أمامنا إلا باب واحد هو باب الدعاء، ندعو الله تعالى كما وعدنا يجيبنا، وقال ربكم ادعوني، نحن علينا الدعاء وهو عليه سبحانه وتعالى الإجابة. طالما هو قال استجب هذا وعد، والله تعالى لا يخالف الوعد، بل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة إذا دي شرطية، يعني إذا دعوت مولاك فإنه يجيب دعاءك، ولذلك إذا دعان. لكن قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيبوا لي بمعنى فليتمسكوا بأوامري، يستجيبوا لي أي فلينفذوا ما أمرتهم به، يلجأوا إلي. إذن إذا كان فعلنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل البلاء بالناس مثل ما نحن فيه الآن كان يأمر أمته بالصدقة، كان يأمرهم بالصدقة، وبدون شك الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال له: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا شيء مهم جدا. فنحن الآن ينبغي أن نلجأ إلى الله تعالى بالهدايا، نتصدق على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، ذلك يفتح لنا بابا من الله تعالى، يفتح لنا بابا من أبواب الرحمة. الله سبحانه وتعالى سيبدل هذا الحر، يبدل هذه السخانة بجو معتدل يستطيع أن يتلائم معه جسم الإنسان. ولذلك أنا أقول لأمهاتي في الزمان السابق، يعني زمان قديم، كان الجداد وكان الأمهات والخالات والعمات بيصدقا على الأبناء الصغار، بيجعل العجينة وبيجعل البليلة وبيجعل الأشياء المهم في المقدور والمستطاع، وبعد ذلك بيدفع عن الأشياء دي للأطفال للمساكين، بيسموهم بيضة. يعني هذه أمور بسيطة جدا، الناس يرونها قليلة، وربما منهم في هذا الزمن يراها غير لائقة، لكن الواقع الصدقة ليست قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمرا أمته، يقول: اتق النار ولو بشق تمرة، كناية عن قلة الصدقة، معناته الصدقة دي ولو قليلة ستقيك من المصائب، تكون لك وقاية وحاجز من المصائب والبلايا. إذن ينبغي علينا جميعا رجالا ونساء أن نخرج الصدقة ونقصد بها وجه الله تعالى، ثم نتضرع إلى الله تعالى في المساجد في الزوايا، لا سيما قراءة القرآن، قراءة القرآن. أنا أقول الآن أدعو الأمة أن يجتمعوا في الزوايا وفي المساجد يختمون القرآن عدة ختمات، كل ناس في زاويتهم يختم القرآن، في مسجدهم يقرؤون القرآن، في ساحتهم يقرؤون القرآن، ومن لم يستطع أن يأتي إلى المسجد ولا في الزاوية عليه أن يقرأ القرآن في بيته، أن يجمع أولاده يختم القرآن في بيتهم، ثم بعد ذلك يرفعون الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى بعد ختم القرآن. والدعاء يا إخواني بعد ختم القرآن الكريم، العلماء قالوا من الأماكن المستجاب فيها الدعاء، ختم القرآن من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. فأنا الآن أقول أدعو رؤساء المجالس أن ينبهوا الأمة، ينبهوا الأئمة أن يجمعوا الناس في المساجد والزوايا ليختموا القرآن الكريم، وبعد ذلك يدعون دعوات جماعية والناس يؤمنون، وبذلك يأتينا الخير إن شاء الله. ونحن في العاصمة إن شاء الله سنبدأ، وكذلك أقول للخطباء الجمعة باكر دي كلها تخصص لهذا الكلام لحث الناس على الدعوات الصالحة. وأسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يغير حالنا بأحسن الأحوال، وأن يرزقنا كل خير في هذا البلد. أسأله تعالى أن يجيب دعوتنا، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد وعلى آل وصحاب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل على هذا البيان القيم لإخواننا المسلمين ولرؤساء المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرحم جميع موتى المسلمين. ولا نسب في الإخراج أبو بكر حسن بخاري وفي إعداد البرنامج وتقديمها الإمام النور حسن محمد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الدولية للزام والدبق رجودة بكثير ما نهى عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريب كلامة أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانا والدبكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قد جكريب كانتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دق دق تلك فتير البقة النجام عجين غير كنا انقطل قا في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرام ماما سبقانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بي

في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فنتمنى كمان أن تقدم معنا أهل فترة خلال 75 دقيقة في لب الآيلة أن إحنا معكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيء. نبدأ ببلاغات هنا الهزين السيد آدم حسن المربوس من أحد آدم فرشا شيف دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات بركة دنا دليجي موسى جبرين بركة جرات محمد حامد عمر محمد لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي أروهم بموت هنا آدم حامد الكن ماتت في كسري ولا صرخ كمان الفيديو بسوى كمان أمباكر يوم الاثنين في مسيلة بكوما هلة دليجي موسى جبرين آدم حسنا المروب وسمنا آدم فرش شوف دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات بركة دنا دليجي موسى جبرين بركة جرات محمد حامد عمر محمد لومليزين يبلغ لكل الأهل البر وداخل جميع ناس الإرفي وروهم بموت أنا آدم حامد هل كان ماتت في كسري ولا فيديو كمان بسوى عن باكر يوم الاثنين في مسيلة بكوما حلة الدليجي موسى جبرين اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دايما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. سيد أسرة كتابة دي كتبوها لكن ملخبطة مرة واحد فده كان لقينا فرصة ممكن نقروها لهم فإلا كمان إن شاء الله لأن ما كتبوها بالصورة المطلوبة. السيد أحمد أتيلا آدم عبد الرحمن عبد الكريم آدم إدريس كشلة بلام أحمد تجبرين لوانا هارون عبالي لوانا كشلة دنا لامير لوانا علي أحمد دبابة رمضان حسن يحيى بركة إدريس بلاسوم عبد الله بركة محمد آدم إما آدم كبرى بركة بلاما غومبو بلاما صالح بلاما محمد أندليمو مودي جبرين الشيخ محمد هارون مكايل جبرين هارون دهية جبرين رمات وجيمي بلاما آدم جرما بلاما آدم محمد بلاما عمر بلاما مكايلا بلاما لوي بلاما إما أخالة بلاما جبرين بلاما أحمد كشلة بلاما اللوان بلاما حسنة بلاما مودي إسالي بلاما بالي بلاما عبد الرحمن بكر بلاما جبرين بلاما فكي بلاما كوشا الدليجي أبكر وكل الأهل القادم في أبيناء بلاما محمد خرسة بلاما محمد فروة لوماليزين يبلغوا لكل الأهل البرة والداخل وجميع ناس الإرفي بقروهم كمان بموت حنا أخوتهم وأمهم وجدتهم أمو وجدتهم ساكنة بركة الكن ماتت اليوم يوم الأحد وسرها كمان بسوى عن باكر يوم الاثنين في أنجوادة هلة بلامة الحاج جبرين دفي كانتون الفاس اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرهومة كمان الله يواليهم الصبر. بلاخنا فرحة السيد محمد خميس رمات خميس حسن إبيت بشير أمباري بلاما أبكر إدريس آدم غومبو خالة هارون خميس عبد الرحمن خميس محمد جبرين محمد صالح كلهم في جيلي لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران وكل الناس بدون انفراس يقروهم عشان بهدروا في عروس هنا ولدهم عبد الرحمن محمد عروسك يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في هجيليجي للتابلامة أبكر توم والدعوة عما نكرر محمد خميس رمات خميس حسن إبيت بشير أمباري بلاما أبكر إدريس آدم غومبو خالة هارون خميس عبد الرحمن خميس محمد جبرين محمد صالح كلهم في جيلي جيلهم الفرحة يبلغ لكل أهل هلا بر وداخل وجميع ناس الإرفي

0: يحضروا في عروسنا ولدهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عروسك يكون يوم الثلاثاء أم بكرة ولا أزوما كمان بعد بكرة يوم الأربعاء في جيليجي هلة أبو لاما أبكر التوم والدعوة كمان أما دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الشاب دي فيلاش حنا ترورويا ترورويا السيد الحاج أبكر حامد محمد حامد الرئيس عن اللجنة هنت البويرين حنا كدو حنا هلة ترورويا دافي كومين حنا ستم أرندوسما يبلغوا كمان لأي نادو ملكان عند التيرين في كدو التابي كمان لهلة ترورويا خلي بمشي بأسرع وقت من يوم الاثنين 10/5 شهر 6/2025 لأن الوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن كان خطت واحد كوميسيون ولا كوميسيون دي كمان عشان دايرة تسجل الناس اللي عندهم التيرين في البوكان ده أي واحد كان سمي البلاغ ده خلي بمشي عشان بيكمل مشاكل حقه إذا كان الزول كان ما مشى وبأوراق حقه وقدم أوراق للكوميسيون ده هم كمان يعني ما بيتحملوا أي مسؤولية. الحاج أبكر محمد حامد إذا كان بس دايرين تتصلوا معي تنادوا في الرقم 66-86-90-5-79 أو 62-76-45-65. نكرر الرئيس عن الكوميسيون هنا البويرين هنا كدو هنا هلة ترورويا ده قاعد في كومين أنا ستم أرندوسما يطلب من أي نادو ملكان عند تيرين في هلة البنادو ترورويا قاعد في كومين أنا ستم أرندوسما لأن الوزارة انت الاستسلال أراضي السكن والتمدن كان خطة توادي كوميسيون الكوميسيون ده عشان دايرة تبوير الكدو ده كمان مطلوب من أي نادو مال عند تيرين ده خلي يبمشي في هلة البنادو ترورويا في ستم أرندوسما من يوم الاثنين 10/5 شهر 6/2026 معناته من أمباكر بأوراق حقه عشان بيسجل نفسه وبعد ده كمان يعني بيبور ليه بوكانا إذا كان ما مشى كمان اللجنة ما مكلفة وهو بلوم نفسه ولا بداية كمان يعني بتبدأ من أمباكر الساعة 9 أنا فجر أي واحد أي خياب كمان يعني ما مسمو بلاما وشيف دي فيلاش أنا ترورويا الحاج أبكر محمد حامد تنادو في رقم حق 66-86-95-79 أو 62-76-45-65 دايما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني سيش حقا قايت في مساكوري وساكن كمان في كاركي بورنوتي هو قال هو إمام هو يعني فخير وبداوي كمان أمراض كثيرة الباراليزي الشلل وأيضا النادم الإندى ألمي في بطن هقا ولا ديابيت اللي هو السكري ولا تنسيون أسمى ونادم كان إندى أوارة ما بتبرى ونادم البقو ولا مرة أو كمان الراجل إذا كان بس يعني نايمين يعني ببوله في الفراش كذلك هو بقدر بداوي ولا دوف عن الرجالة ونادم إذا كان بس كلب أداء أو كمان دبيب أو شيء آخر كذلك بقدر بداوي وبداوي حتى الكانسير والنادم اللي كان أقلى ما أديل ونادم إذا كان بس يشرب المخدرات مش السيجاريت الترامول و وخمام ما آخر ذاته كله هو بتحر النادم ما بسرك ونادم إذا كان سماية تقيل كذلك يعني بداوي ونادم إذا كان يعني شوف ما أديل وبطنا ينفخ وأيضا إذا كان بس يعني أو شوك تعنا كذلك بقدر يعني بمرقة وحتى الشيطان وخمام ما آخر ذاته كله وزول كان يدور خدمة كذلك يعني بقدر بداوي ونادم إذا كان بس في الليل ما بنوم وحتى الجدام ونادم الإدة أباسور وأبسوفار ومرت آخر. إذا كان بس دايرين كمان ممكن نتنادو في الأرقام 95 29 88 90 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 ومستمعات الكرام داخل الاستوديو الساعة 7:11 هناك في مساكوري بالتحديد كمان في كاركي بورنوتي نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نمشي في مكانة الفن.
1: بعد عقد ورش عمل إقليمية لمراجعة مشروع قانون الرأي في كل من مساكوري وفدا وأبشة وبونغور وسار، تواصل وزارة الثروة الحيوانية عملية التشاور والحوار من أجل اعتماد إطار قانوني يتكيف مع واقع قطاع الرأي في تشاد. وبهذا الغرض ستعقد ورشة عمل وطنية لمراجعة مشروع قانون الرأي في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026 بدار المرأة في أنجم مينا. سيجمع هذا الحدث الحام ممثلين عن الإدارات العامة والبرلمانيين والسلطات التقليدية والدينية والمنظمات المهنية والشركاء الفنيين والماليين، فضلاً عن المجتمع المدني. اعتماد قانون الرأي يعني ضمان التعايش السلمي.
2: يرافق مصرف شريط تجاري بي سي سي منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق، مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شريط تجاري بي سي سي ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2000. مصرف شريط تجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15 كادية هذا الوقت لا تصمه فوق نشرة الأخبار مع أستاذ بشير ومرة بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل محمد صالح عبد الحادي بابا عير وأعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم معشيه ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. أرد أمس في الأصل من جميعنا الكاتب الكادي الدكتور بوغر ميشيل كان أرد أشرة كتب جديدة قدمها للقراء والمثقفين البقر في بلد نجات. الكتب دي تتكلم في مواضيع في التكنولوجيا ودورها شنو في التنمية, وكتب كمان آخرة تتكلم في القضايا انت الشباب وكيف يشيلوا التريك عشان يتدربوا في كل المجالات. المناسبة دي كان بيجد بحضور الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتناه وعدد كتير من المعزمين. فاطمة عبدالله نكر
2: عشان يعرضوا أشر كتب في مواضيع مختلفة, من ضمنهم كتاب البقول آثار الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا, والآخر كمان التحول الرقمي في قطاع حن الصحة للكاتب التشادي الدكتور بوكر ميشيل, وده في إطار حن قوين قدرات الشباب على وظيفين التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في مناطق الريفية الإفريقية. في وقت حفلة حن أرض الكتب كلموا عدد من المشاركين الكلام مركز في قوين الرقمنة في مختلف مؤسسات الهوكومة وتحقيق التنمية المستدامة في بلدنا تشاد. وفي كلمته المؤلف الدكتور بوكر ميشيل قال الكتب ده عنده دور خاص في معالجة مختلف الحنبولات الحالية القاعدة تواجه بلدنا وعنده حلول مناسبة لها. نذكر بكونه حضروا في الحفلة دي عدد من أعضاء الحكومة وبعض من الشخصيات البحب الثقافة الكتاب والقراءة.
1: كذلك الكاتب التشادي أنديو كوسوه ذات من جانبه كان أرتني في العاصمة جمينة في مركز سيفوت للمثقفين والقراء هنا بلدنا تشاد 4 كتب تتكلم في الثقافة والتعليم والانترنت وهب البلد. الأربع كتب دي كلها كيه أرضاها قدام المثقفين في مركز سيفوت. الكتب دي أنطى فوقها معلومات كثيرة تساعد القراء في الثقافة وكيف يكون عندهم هب للبلد هنا تشاد, وكذلك يخدموا في كل المجالات المهمة عشان يطهروها في كل المجالات. البلدية انت الدائرة التاسعة نافع مارن جسما هي كمان صوت ملمة تبي خصوص الوثيقة بتتكلم في التطور عن البلدية. المناسبة دي كان رأسها المندوب الإداري في بلدية نافع مارن جسما وده بحضور المرهن الدائرة وعدد كبير من المأزمين. الزميل محمد عمر إدريس.
3: الخطة التنموية لبلدية الدائرة التاسعة هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات عديدة, وده عشان ينحضوا بالمجتمع المحلي, وهدفها كمان يحسنوا جودة الخدمات الأساسية للبلدية. كلل ميرهن بلدية الدائرة التاسعة جيمتا بايروهوم أبولين أكد بكون الوثيقة القدموها دي تقوي الاقتصاد المحلي وتطور البنية التحتية وتجيب فرص خدمة للشباب زيادة لدى حوكمة الإدارة المحلية. الأمير بيّن بكون استلامهن الوثيقة دي البداية الحقيقية عشان يحولوا الدائرة التاسعة ويجعلوها دائرة قوية حديثة تخدم بشكل أفضل وتحسن جودة الخدمات الأساسية العامة ويجيبوا الموارد اللازمة من الشركاء وده بخدمة سمحة وبناءة. المندوب الإداري للدائرة التاسعة فانزوني بول كلم في مراحل هنت الخطة الجهزوة عشان الدائرة التاسعة تكون بوابة هنت العاصمة نجمينة وينفذوا كل المشاريع التنموية التعتمد إليها البلدية. نذكر بكون المناسبة بقت تهد إشراف ممثل هذا المندوب العام للحكومة لدى بلدية نجمينة وبحضور مسؤولين وإداريين والشيوخ التقليديين إضافة لممثلي هن الفئات الشبابية والنسائية في الدائرة التاسعة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. وفي أخبار الأقاليم, الأمين العام النائب عن الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبياس في ولاية وداي زكريا حسن ثابت كان سوى ملمة مع المناضلين والمناضلات عن الأمبياس حجوا في الملمة في أهمية عن الحساب عن السكان والسكن الببقى غريب في كل الأراضي الوطنية من بلد نجات. في الملمة كلموا في كيف يخطوا استراتيجية انتوية للسكان عشان تنجح الحساب عن السكان في الولاية. الخبر جاب لنا مراسلنا من أبشي موسى أطية موسى. في مدينة أمجرس بقت اليوم حفلة ندرجين الباستر الجديد عن المسيحيين في مدينة أمجرس. المناسبة كان بقت بحضور المندوب العام عن الحكومة في ولاية إندي صبا الجنرال أنجار خور قمتي إلي. كان طلب من أتباعنا الكنيسة المسيحية ليسألوا ربنا عشان نجيب الأمن والاستقرار والسلام في الولاية بصفة خاصة وفي كل التراب عن عبرت نجات بصفة عامة. الخبر ده جاب لنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. في آخر خبر في قزبيدة بيكا كان اليوم الصباح في قصر السلطنة نادرسيلة حملة انتوئية. الحملة انتوئية دي تخص التعايش السلمي والإيش السامح المشترك بين المواطنين. المناسبة كان بيكت بحضور كثير من المسؤولين المحليين والشيوخ التقليديين ورجال الدين وكثير من السكان هنا المنطقة. رضية معروف من هناك تورينا بالتفاصيل.
4: لجو ثقافة هنت السلام وقيم التعايش السلمي أن بين مختلف مكونات المجتمع استضاف قصر هنا سلطان دارسيلا حملة توعوية في أهمية هنت السلام والتعايش السلمي بمشاركة هنت السلطات الإدارية التقليدية ومنظمات المجتمع المدني. في الحملة أكد سلطان هنا دارسيلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم قال السلام عنده أهمية كبيرة وشكر ثقة هنا محمد أحمد جلالي المسرحية أجات من العاصمة جمينا لتطأم الحملة دي. كذلك السلطان ذكر المواطنين قال البلاد تنزل قريبا الحساب من السكان العام الثالث وده طلب من المواطنين خليه يشاركوا عشان الحدث التاريخي ده ينجح. فرقة هنا محمد أحمد جلالي قدمت مسرحية تعكس واقع هنت التعايش السلمي في المحافظة هنا النسيج الاجتماعي مع إدراس أهمية هنا الحوار والتسامح والتفاهم لحلين هنت النزاعات وقوين التماسك الاجتماعي. قصديضة رضية معروف للإذاعة الوطنية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:22 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار من علي ماشية. للنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس عبد الروف أيوب عبد الكريم فاطمة عبد الله بقر وقدمها لك بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سامي كويان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: La les populations so salmo bo hormon blamsa indiza good makum ana good pix efficace mana radio chat bouze ma fi population so basma
6: ani hina al awil ma bas mujarrad ghiab ana al harb al salam huma bas mujarrad ghiab ana al harb لكن صوت هنا الأوين وطاقة هنا الشباب ليبنوا المستقبل.
7: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العوين في محاربة التطرف. كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
6: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام.
8: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820
9: و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
6: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات داخل الاستديو الساعة 7:25 هناك في دريس ميني في دندل، أنا بلاما آدم قرب ميكايل، ونفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نجي في داخل الاستديو ونواصل دايما ببلاغتنا. هنا اليوم أشياء بلاغنا كرامة محمد أبدو، نصر أبدو، بشارة أبدو، بلاما نجوان دودو، دودو محمد، الشيخ عبد الرحمن بشارة، بكري بشارة، لوما لفرها يقول لكم لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بجيين من مملكة العربية السعودية. هنا أمهم حج سيد بشارة وكرامة حقا كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في جخيمه هلة بلامة عبد الله خادر أحمد السيد أبدو نصر أبدو بشارة أدو بلامة نجوان دودو ودودو محمد الشيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة لهم الفرح يبلغ لكل الأهل اللي بره وداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بجيين من المملكة العربية السعودية. أنا أمهم حج سيدة بشارة ولا كرامة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في جخيمة هلة بلامة عبد الله قادر أمبدي السيد موسى جوكو بلاما جبرين محمد محمد جقا بلاما عثمان توم جد آدم عمر آدم السيد آدم الوكيل بابا لوم اللفرا يبلخوا لحسن جدة ولكل أخوانا في مجرويا بلاما جدة عمر وكل أخوانا في فتة محمد عبد الله وكل أخوانا في جبلات ولكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي أهل نجاد وأنا كاميرون يوروهم ما شان بادرو في عروسنا ولدهم هيسنا ولا موسى جوكو تبقى مباكر يوم الاثنين والأزومة يوم الثلاثاء في هلة مارا مارا سنياقة والدعوة كمان أما دايما ما بلغتنا انت الله فرحة أسرة بلامة اللوان جدة وأسرة إما الشين لوم الله فرحة يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بجيين من المملكة العربية السعودية. أنا أخوهم محمد اللوان جدة ولا كرامة كمان بسوان باكر يوم الاثنين في كركي أمريكيبي دبع الصلاة الدهر في بيت حنا الحاج عبد الله الشريف نكرير أسرة بلامة اللوان جدة وأسرة إما إما الشين لوم اللفرها يبلغوا لكل الأهل الجيران وكل الأخوان يوروهم أخوهم محمد اللوان جدة جاء بعافية والسلامة من المملكة العربية السعودية ولا كرامة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في كركي أمريكيبي دبع الصلاة اللدور في بيت حنا الحاج عبد الله الشريف. دايما نواصلوا بالبلاغات بلاغ هنا 40 سيد آدم بلاما آدم قرب ميكايل في إدريسة ميني وسيد محمد قرب وآدم اللوان لوما ليزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروم عشان بحضروا في سرخة إلى 40 يوم. أنا مرهوم اللوان قربة اللوان قربة يكون عن بكرة يوم الثلاثة ده في دريسة ميني إلا بلاما آدم قربة ميكايل نكرر السيد بلاما آدم قربة ميكايل في دريسة ميني ومحمد قربة والسيد آدم اللوان لوما ليزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفي يقروهم عشان نبادروا في سرخة إلى 40 يوم. أنا أخوهم اللوان قربة اللي كان نمات وسرخة إلى 40 يوم بسوى يوم الثلاثة في دريسة ميني هلة بلاما آدم قربة ميكايل اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل اللي مرهم كمان الله يواليهم الصبر. السيد دائما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية التشادية أسرة يونس دبازة ديليجي الحاج محمد دهلوب المير حسن حامد محمد إدريس وقوال
Idrissa Gudja, Younes Haroun, Abdan Ibrahim, Mohamed Koyis, l'imam Cheikh Nour Omar, Abdelhaman Younes, Idrissa Mohamed, Adoum Haroun, Joro Mohamed, le Raïs Hissain Mohamed Hisseini, Cheikh Mohamed Ali, Al-Hajja Abdelhaman Hisseini, Al-Hajja Abbakar Anako, Boulama Mihimit, Ifen, chef de canton, Kachalla Danna, chef de canton Goni Dungoso, Cheikh Omar Mohamed, Ayilat, Ayilat Gaji Hisseini, Ayilat Abbakar Moussa, عائلة محمد دقو الشيخ عمر أتي الحاج هارون والداري دبيتي إيسا بابا الشيخ آدم خرسة دلقي أخونا أبكر دلقي أحمد بشارة آدم رمضان بلاما إيسنا جبرين دلقي سيف جدة دلقي جدة أخي بلاما آدم أم غنتور دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي أجيت آدم إلي معلوم محمد أجيت جبرين أبكوب أحمد اللوان رجيك جرما أخي الحاج حسين عبد الله اللوان أنبيا واس في واسي بلاما جد يسيني في بارة كل شبابنا بارة الحاج سرمائين بلاما جبرين سارة وهيدي بلاما إما خالة وسيد عبد الرحمن حسنا بلاما يوسف كوجي وكل أخوانا بلاما سليمان بلاما مصطفى وكل أخوانا في باقم بلاما إدريسا يسيني في مرديا بلاما حسنا كذلك في مرديا بلاما حسيني عبد الله بلاما النور في مليسا بلاما خالب موسى بلاما عبد الرحمن وبلاما عبد الرحمن بركة بلاما حليمة آدوم في الدبا بلاما عبد الله إسنا الشيخ قربة أليفة عمر عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن تبي خالة عمر كنجو الديف شيف دي كانتو عبد الله موسى وسيد وعائلة الحاج جدهم وعائلة محمد زين عائلة محمد دنقس وأهلا إيجالية وأنا كاميرون وعائلة زكريا أركس القديم في أركس وكاميرون ولكل الأهل اللي بره والداخل يعوروهم بموتنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم خديجة عبد الرحمن قتية كان ماتت اليوم يوم الأحد وصرخ كمان بيسوى عن باكر يوم الاثنين في كاركي تكرة أربا في بيت أنا بشير ده في كومين أنا نيفي مع رندوسيما اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والهكمة الربانية الروخاني سيش حقا مخار حقا هناك في مساكوري وساكن في كاركي بورنوتي يبلغ يقول له هو عند أسرار من القرآن بداوي كمان البراليزي أي الشلل ونادم إذا كان عند علم في بطنا ومرت أنا الديابيت أي السكري التانسيون الأسمى ولا أوارة الكنيدوا كما تتاوى والنادم اللابوغو الأوين المرأة الرجل أو كمان اليال الدقاك إذا كان بس نايمين يعني ببول في الفراش ودوف الرجالة وحتى النادم إذا كان يعني أقرب الدتا أو الدبيب أو أي من ضمن الحيوانات ولا كانسير والنادم الأقل ما أدير وإذا كان بس دايرين تطهروا من يالكم الكان بشربوا السيجاريت أو كمان الترامول أو كولوس خيا ونادم إذا كان يعني سماية ما أديل أو يعني ما بيشيف ما أديل ووجه بطن
وبس إذا كان بس يعني شوكاي تعنت وما بتمرك والجن والشيطان وحتى زول كان داير عمل وكان ما بنوم في الليل والجدام وأباصور وأبصوفار وأمرات آخرة إذا كان بس دايرين تنادو تلقوا كمان هو قاعد في مساكوري في كاركي بورنوكي أو تنادو في الرقم 95-29-10-9-88 أو 98-08-20 وسبعة أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 يقول كمان الله بديكم العافية. دائما نواصلوا بالبلاغاتنا من الإذاعة الوطنية التشادية. بلاما يعقوب غومبو خال غومبو حامد غومبو غومبو يعقوب هارون يعقوب الإمام عيسى يعقوب الرئيس جابر يعقوب حسين يعقوب الشيخ الفاس جدة أسرة محمد بركة أسرة القال عبد الله قادر أخونا عيسى أسرة أبكر الحاج موسى أسرة الحاج مديقة فكي إيغومبو أحمد بولاما أبكر أزوما على حسب الكتابة أسرة بولاما غومبو أسرة مالوم بشارة أسرة سعيد حلول أسرة قطية أسرة أمرشين عيسى أدي ما بركة عمر سالي أسرة الشيخ عمر بطو باتو وأسرة الشيخ جوجة رخيص أسرة مالوم محمد أسرة عبد الله غريفيت وأسرة عبد الله جنجلة بلامة بركة حسيني بلامة محمد عيسى أسرة كفترة أسرة مالوم حسنة ميميت وأسرة حسنة أخي أسرة أودات الله جرمة بكر محمد سيد أسرة خالة في أنبسطنا أسرة الحاج عادم يعقوب أسرة اللوان جبرين دونغوس هناك في أنبسطنا محمد مؤمن مالوم بشير مؤمن حسنة رجيبي عبد الرحمن الشيخ عيسى جدة وأسرة في أوكا أسرة إبراهيم بريش أسرة اللوان إدريسة إبراهيم أسرة بكر وكل أسرة في أوكا يحيى رحمة الشيخ عبد الله بنية وأسرة أودات الله خال يحيى بلامة هارون جيت بلامة النور إبراهيم بلامة عمر محمد بلامة محمد جبرين الشيخ أبخريس مؤمن بلامة إدريس محمد بكري إبراهيم بلامة عبد الله خادر جبرين عيسى رخيص الشيخ رماديني يونس الشيخ أبكة أنغورو الشيخ حسيني عبد الرحمن بلامة القادي محمد بلامة غومبو الدوغال هارون جدة بلامة عبد الله نسيبة محمد نسيبة بلامة شريف رمضان الشيخ علي سعيد الشيخ إبراهيم بكري ومعلوم عيسى هارون بلاما عبد الرحمن عيسى بلاما كزي جدة بلاما عيسى هارون بشير حسنة بلاما حسيني حسنة بلاما جبرين عبد الرحمن أسرة أبكر ولا ككا بلاما جدة أندرنا على حسب الكتابة الشيخ آدم عبد الرحمن اللوان آدم دنا الشيخ جدة عبد الله بلاما عمر ولا كيسونا بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما أب كسير أب كسير عبد الرحمن بلاما هارون آدم بلاما رمات قجة ودنقس جبرين بلاما جدة بركة الشيخ حسن يونس قجة هارون الحاج علي عبد الله بلاما بلاما حسيني بلاما حسيني وبشارة بلاما حسيني بشارة بلاما جدة بشارة بلاما عمر أبكر معلوم جيمي أبكر والسيد بلاما صالح إبراهيم
Bulama Sali Ibrahim, Bulama Al-Hajj Abakar, Bulama Dagashen Idrissa, Bulama Idrissa Jidda, Bulama Faki, Hinaka Fi Amfara, على حسب الكتابة بلاما جدة جرات بلاما أبوبا كمسلوم بلاما رمات حسيني الحاج عادي ما زكريا إدريس سيد بلاما عمر توم الشيخ إبراهيم كولي بلاما دنا إبراهيم الشيخ عثمان حميد الشيخ جبرين محمد هناك في ويريلي على حسب الكتابة بلاما عبد الله محمد هناك في درتويا بلاما جدة بشارة كيسيري اللوان كمسلوم جابو اللوان حسنة اللوان حسنة جيت وأسرة الحاج إيسا أسرة الحاج إيسا جيت في البيدة بلاما حسيني هناك في جور الشيخ إيسا حسيني هناك في تابوي بلاما حسيني الشين وبلاما اللوان دونغوس أسرة عبد الله كيتيك الشيخ دقشين إيسا جوكو عبد الله الحاج علي أسرة هجير أسرة عجيت في جخين أسرة داودة هناك في مرقم بلاما عمر يعقوب هناك في أنغاتو الميتيرب يا سلام أنغاتو الميتيرب كيا بلاما خلاص هناك في كرمي بلاما أحمد رمات هناك في ميجيلي أسرة جدة متريس أسرة دنا محمد هناك في اللبانة بلاما جبرين أبخريس أسرة تكليبي وأسرة مالوما بشارة هناك في البيدة بلاما عبد الرحمن هارون في المردو بلاما هارون عادم هناك في اللسرة الشيخ حسن متر الشيخ دنا دناء أسرة آدم أنغزوزي وأسرة إدريس تراب أسرة سيدة إما وأسرة جدة الكريم عبد الكريم بشير بورو فكي الشيخ دنا ديجرشو الحاج أبا حسيني الشيخ القوني إدريس دقة الشيخ جدة قورة الشيخ مؤمن تاير الحاج حسنة جدة بلاما جدة بركة اللوان عبد الكريم جرات ديليجي أبا زين وأسرة الحاج محمد هناك في أمبيكا أسرة القوني عمر في كسري أسرة محمود المنصور الشيخ جدة جدة في مساجد وأسرة مالوم سليمان هناك في قلمي أسرة مؤمن في مندلية الرئيس محمد ديجيل إبراهيم ماني أبكر ولا سادان علي جابر عبد الرحمن جبرين الحاج حسيني كوشا هناك في أمبتا بلاما جبرين هناك في أمكندرو بلاما جدة كولو بلاما بورما هناك في أمبولولي الشيخ إدريس أبكر في أرديبي بلاما ريني أنقبدو بلاما آدم هناك في أمبولولي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليج حسنة مالوم بشير علي الوكيل جبرين محمد هناك في أفريقيا لوم اللهيزين يبلغوا لكل الأهل لوم اللهيزين يبلغوا كمان لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفة يروهم بموت حناولتهم قنبو يعقوب قنبو كان مات أمس دا بعد حادث وصرح كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في مبين هلة بلاما يعقوب قنبو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة أسادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غاديو كات الساعة 7:44 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية نأخذ نفس شوية وبعد كمان إن شاء الله نواصله بالبلاغات لأن البلاغات عندنا لها البلاغات كله طوال فبس أنا داير ننبه المستمعين في بعض من المستمعين واحد بكتب لي كومينيكي سخير بس هو كان ما سميادة خلاص بعازي الناس كومينيكي حقيرة ما سميتها كومينيكي لا الإزاءة
ان احنا من ما قاعدين بنخدمه قاعدين نبروريزي. مثلا الصرخه اللي جابوا البلاغ الصرخه بيسوى ام باكر، ما نخلوها هناك انت الاذرك يكون ام باكر وبعد باكر، لا لا لا. فدخلت في اجلكم سول، بس كان اذا كان جبته وكان ما سميت كومينيكي هناك ده، ما تقول انا جبت في الريجي وما قالوا لي. انينا بنقروا على حسب مثلا اليوم الكومينيكي لا سجل نجري ده كله صرخه حق ام باكر، ما نقدر نخليها صرخه حق ام باكر ونجري كمان الكومينيكي هناهم ادر هنام بكون بالثلاث يوم، لا ده انا في بوب انا دم اخر ده ما لماني، لكن في بوكاني ده ما بيتلقوا. فده انا نطلب المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات قبل تكنيك.

أيضا مستمعين ومستمعات الكرام دائما نواصل ببلاغتنا المفضلة دائما بلاغتنا الوفاء. السيد عبد الله الخليل موسى عبد الله أبو عبد الله بشارة عبد الله الإمام علي بشارة دلقي اللوان بلاما جدة أخي الحاج أحمد محمد بيشي موسى إبراهيم جبرين محمد عبد الرحمن توري بدين محمد جبرين ولا محمد عثمان أبو أبكر بشارة بني قمر آدم فرج الله أبا أجيت أحمد آدم إدريس عبد الله اللوان محمد إدريس أبا أجيت أبسكين قلاديم بلاما أجيت آدم آدم إبراهيم مصطفى جبرين ألقوني ألقوني أحمد كاسوجي محمد هارونا محمد دنا قلاديم محمد قمبو قمر قوني آديم أنجيني عبد الله محمد بلاما مينا الخالي دنا مهمت بورما أبكر قمبو جدة إيسا عبد الله خادر هارون عبد الله خادر القوني بشارة آديم رمت الحاج إمام أخي بشارة بشارة جبرين مينا بشارة دلقي إيسا مكايلا الشيخ هارون جبرين الحاج عمر مكايلا محمد خبوب سليمان إما أبخريس مساو الشيخ جدة عبد الله محمد خرسة كمسلم هارون لومليزن يبلغوا للشيخ أبكر موسى بلاما أخونا هناك في سولي بسولي بلاما موسى بلاما دوغور بلاما خالة بلاما محمد بلاما أسالي هناك في بلتيات دلجي إدريس إما الشيخ شايبو هناك في تموريات دلجي إما الشيخ عبد الرحمن الشيخ هارون عبد الرحمن أجيت بلاما جدة شوكا أخي محمد المصري دلجي الحاج دلجي آدم بخاري بلاما خاسم الشيخ البشير دلقي أبكر الشيخ بشارة دلقي التجاني بلاما صالي إجلي بلاما محمد بلاما قومبو هناك في كوفل بلاما أبكر هناك في جيليج بلاما الشين جبرين في عشابة بشارة ولا كفترة أمر توم هناك في اللسدة فكي حسنة هناك في أنغاتو الحاج عبد الرحمن في السوجي محمد هارون في أبا جوخانا دلقي أمر دهي هناك في اللقدو دلقي بولا أكا دلقي الحاج جدة دلقي موسى أبكر الشيخ هارون عادم دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي كواسا دلقي جدة أمر دلقي جدة القادي دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات دلقي أبا إيسا دلقي حسنة محمد دلقي أجيت عادي دلقي أخونا دلقي سيف دلقي أجيت أخي دلقي أحمد بشارة الحاج علي إتوم الشيخ أمر محمد دبوغة أبكر دلقي حسيني كورا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي دلقي أجيت جبرين دلقي سيد حسيني دلقي مكايلا موسى دلقي أبكاك غاجري اللوان عبد الرحمن أجيت شفد كانتون كشلا دنا الحاج آدم أنجو دلقي إيسا أبكر هناك في الدقيل الشيخ النور أمر هناك في تاكورا في تاكورا بلاما جبيرونا الشيخ جدة الحاج سكودلي دلقي سيدي بلاما هارونا دلقي فكي إتوم في المر الحاج أبو عوة إما مكايلا عبد الرحمن زريبي محمد كمسلم الشيخ عبد الله إدريس الشيخ محمد أمبريا وكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي بأوروهم بموت أنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم حواء بشارة المروب اسمنا حواء أنقاوة أنقوا كان ماتت يوم السبت وصرها كمان بسوء باكر يوم الاثنين في كلويتي هلة بلاما اللوان قلاديما اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دايما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية
التشادية بلاخنا ودار دليجي هنا كاركي ما نعرفه باقي حمار القوس أنا عمر القوس يبلغ لأي نادم كان جابوا لي ولد عمره 12 سنة وجابوا لي الولد أسمع الهج محمد موسى أما أسمها سميرة فاطمة عبد الله كريم والولد ده جاي من إلة دربالي مطلوب من أي نادم الكان يعني فقط سخيرة كمان خليه ينادي أو كمان يتصل مع ديليجي هنا كاركي باقي حمر القوس على حسب الكتابة في 66-30-91-89 أو 99-10-44-41 أسرة الشيخ مربى وأسرة بشارة مربى أسرة مهمة مربى أسرة هسيني أنجورو وأسرة عبد الله ولا موسى أسرة آدم محمد أسرة عمر مربى وأسرة آدم أنجندي وأسرة كيدلة محمد وأسرة إيلي بكري وأسرة خالة وكل الأهل هنا كاميرون وهنا تشاد يوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي في روم بموت أنا إمهم جبرين بشارة المروب اسمنا والجيجي كان مات أمس يوم السبت وسرع كمان نبي سوام باكر يوم الاثنين في هلة أجوخب في هلة الجخب اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة السادة المستمعين ومستمعات الأكرام الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية فنشكر كذلك كل سادة المستمعين كان سموتو في الأيام الفاتت الريجي هنا راديو جات كان خطت نمارو خاص في نفس النمارو ده انتو تسمع عليكم انتو القاعدين برا ده اذا كان بس عندكم بلاغ تتصلوا في الارخام ده اليوم الارتل قائد ارتل موني موف كل قائد في بعض من الناس انت نادم مثلا كان عندك حالة انت الوفا وعندك في اجلك دائرة تسوي البلاغ ده من ما خلاص ده توالي البريوريزيشن الانونس الكومينيكي لكن ترجو التك وكد نفر أمباكر قبل السرخة حتى خلاص أجر بهنا سو لنا كومينيكي زول انت عندك أروس وليد ترجى أروسك ده لساك بزا انت خلاص طوالي باقي لك يوم واحد ولا شنو حتى قبل تقول تسي بل تو أروس هناك ما بجي يا جماعة إذا كان جبت لنا بدري أنا نقدر نقول لكم بدري إذا كان بس أنتو جبتو بتأخير أنينا نبروريزي المود ده شغل كيف فوت المود ده ما في أنينا نقرو هنا المود ده قبل خممكو أنا الفرحة دول ده كان غرينا كل كان ما غرينا كل كل يوم آخر كمان تقدروا تلقوا تسمو كومينيكاناكم فده أنا نطلب المفاهمة من كل الناس اللي بجوبوا كومينيكي كابين تقنيك باقي لي 5 دقائق عشان نقول لكم ما السلام وسلم على ما قال لي بمصابه والله والبهم

0: الغربة أبى الله يبال مهبة جاء قيهاني قلوب أفراد
1: بالاغنيه دي كمان نحديها خاصه لاخونا هناك بلاما حسن الجبيري ننغردبا بلاما هنا امبوغنا باغنيه هنا هو السمه وكل سكان هنا امبوغنا نقول لكم مساء الخير انتم قاعدين تسمعوا برنامج من خديو تشات بلاما حسن جبرين انقرد ولك انت ولكل اسرتك ان شاء الله وين هارونا هارونا كذلك وامانا كذلك هناك عمر ادريس قدوم عمر شلتوت ابانا بابا يارو نقول لكم بون سوار اكيد انتم قاعدين تسمعوا برنامج من خديو تشات
2: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام داخل الاستديو الساعة 8 إلا دقيقتين هناك في أمبوغنا ده في دندل نبلا ما حسنا جذرين أنقردبا نفس الساعة كمان هناك في دندل هنا عمر إدريس قدوم شلتوت أبنا بابا يروح هناك من كرتوتا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية الوقت تم وساعة دقت والإشارة بكت 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات الأكرام نشكركم على حسن المتابعة فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات هارون اللوان هارون اللوان كذلك هناك من أنبوغنا أيضا نتمنى لك ليلة سعيدة لك أنت ولكل أسرتك أعزائي المستمعين والمستمعات لحظات نخليكم كمان بنان سيلايو بجي يقول لكم كمان سبب بونجور أبون سوار تايم إس تايم أفتر تايم إس نوت تايم أعزائي المستمعين والمستمعات كاللي أنا كمان نلم معكم في وقت قريب فإلا كان لهيك أخواني في لاماجي مشان مع أخواني في لاماجي كمان نطلب منكم السماع لكل سادة المستمعين لكن بس في بعض من الناس يا جماعة نسيوا الموت لكن الموت ده هو قاعد معانا بس هنا نجمعنا خديو كيادة والسلام التهيات أردو بعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علي باي باي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أرض الكاتب التشادي بوكر ميشيل، الدكتور بوكر ميشيل، 10 كتب جديدة تتناول عدة مواضيع تتعلق بالتقنيات الرقمية ودورها في التنمية مع التركيز على قضايا الشباب. كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ستاك يمبتنا. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
2: 10 كتب متنوعة المواضيع الجديدة أصدرها المؤلف بوكر ميشيل. من أبرز هذه الكتب كتابا يحمل عنوان أثر الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا والتحول الرقمي في قطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز قدرات الشباب على توظيف التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في المناطق الريفية الإفريقية. وقد شهد حفل التدشين تقديم عدد من الكلمات التي تمحورت حول أهمية تعزيز الرقمنة في مختلف المؤسسات الحكومية من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الوطن. وخلال كلمته استعرض وزير الاتصالات الأسبق والكاتب الدكتور بوكر ميشيل صاحب 10 مؤلفات الغرض الأساسي من تأليف هذه الكتب، موضحا أن لكل كتاب دورا خاصا في معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد واقتراح حلول ناجعة لها. هذا وقد حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب عدد من الشخصيات معنيين بالشأن الثقافي.
1: في سياق آخر، عرض الكاتب التشادي جيت كيسو 4 كتب تناول فيها الجانب الثقافي والأدب، كان ذلك بالمدرسة الوطنية للإدارة. حسن موسى حسين.
3: في إطار تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية، لهذا الصدد عرض الكاتب أندا كايسو 4 مؤلفات جديدة والتي تهتم بقضايا الثقافة والتعليم والحوكمة. ويعرف أندا كايسو بأسلوب أدبي الذي يجمع بين الكتابة والشعر، والكتابة كوسيلة للتعبير عن هموم المجتمع والدعوة إلى تغيير إيجابي وبناء إفريقيا قوية ومزدهرة. وتضم إصداراته 4 مؤلفات متنوعة، أولها رؤية بعنوان حب الجمهورية، موضوع يستعرض من خلاله جرح بلد إفريقيا خيالية غانية بالموارد وتعاني من الظلم. أما المؤلف الثاني فهو مسرحية مخبرة العمال والنجوم، كلاسيكية يتعلف من 5 فصول 182 صفحة، ويتناول قضايا المجتمع من خلال رؤية نقدية عميقة. أما المؤلف الثالث وهو ديوان شعر بعنوان صوت الزمن، يتكون من 70 صفحة، وهو عمل شعري من قبل المؤلف بأن الشعر قادر على إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية. أما المؤلف الرابع فهو كتاب تقنيات التعبير، وهو دليل تربوي متكامل مخصص للطلاب المرحلة الإعدادية، يتضمن دروسا تطبيقية وتربوية ويحمل 85 صفحة، ويهدف إلى تطوير مهارات التعبير والتواصل لدى المتعلمين. أصدرت هذه المؤلفات 4 وللنشر بمدينة ياوندي بالكاميرون، حيث لقيت اهتماما من المهتمين بشأن الثقافي والأدبي. وتعكس هذه الأعمال تنوع اهتمامات الكاتب عند كيسو بين العدب والتعليم والفكر الاجتماعي، كما يؤكد التزامه لخدمة القضايا المجتمع وترسيخ قيم الوعي والمواطنة والتنمية.
1: تسلمت بلدية الدائرة 9 وثيقة إعداد مشاريع الخطة التنموية للبلدية بغية النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. المناسبة رأسها عمدة بلدية الدائرة 9 جيتيباي روم أبولين محمد عمر إدريس.
4: الخطة التنموية لبلدية الدائرة 9 هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات، وذلك للنهوض بالمجتمع المحلي. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للبلدية. وعمدة بلدية الدائرة 9 جيمتاباي روهوم أبولين أكد أن الوثيقة ترمي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب إضافة إلى حوكمة الإدارة المحلية، مبينا أن استلام الوثيقة هي نقطة الانطلاق الحقيقي لتحويل الدائرة وتحديثها بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات العامة وحشد الموارد اللازمة من الشركاء بكفاءة وفاعلية. المندوب الإداري للدائرة التاسعة فونزوني بول تناول أبرز مراحل إعداد الخطة التنموية للدائرة ممثلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعتمدها البلدية في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يذكر أن المناسبة أشرف عليها ممثل المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة وبحضور عدد من المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين والدينيين، إضافة إلى ممثلي الفئات الشبابية والنسائية بالدائرة.
1: صحيا، نظم مستشفى الشفاء يوما علميا تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، كان ذلك بصالة الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونامة. حول هذا تحدث الدكتور مصطفى محمد بحر عن أهمية هذا اليوم، نتابع جزء من كلماته.
5: الإيماتولوجي ده هو تخصص من التخصص المدسين، وناس كتير ما بعرفه، ناس كتير ما بعرفه، وأمراض كتير الأنتان كيماتولوج ده يشيل عن شرج، مثلا الدريبانوسيتير دول، مثلا الناس اللي عندهم أمراض الدم كان بليسي دم أنا ما يجيف، أمراض كتير عن الدم قايد نقصان عن الدم، لكن الإيماتولوج يشيل عن شرج كله للناس اللي عندهم كانسر، والكانسر عن الدم ده كتير كتير، عشان الناس ده ما بعرفه. ما أول من 2024 ده هيماتولوج واي كله ما في، من أبارتي 2025 ده عندنا هموس هيماتولوج ياتو تنين، دا يعني شغل نيمة عديل مرة. اليوم الألوم دا يخلينا نسوه التوية عشان نسوه وخاية بطريقة عن القمام اللي قدبنا للناس العالم كله مناقشات للسيها عشان نفهمه للمردانين كله. في بعض من مرض والدين مرض يعني كرونيك عن الكانسير ولا كان ما كانسير كله عن الدم ده يدور متابعة مهم، بس كل متابعة كان ما في ده الصوبات عن المرض ده بس ببقى أجل عن النادي. في أمراض ولو كان كانسير كله والدين نادي كان بتابع عديل بإيش 40-50-60 سنة يتابع مع دكتور حق عديل دواء حق بيشيله.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير، وإلى كأس العالم 2026 التي تنظم في 3 دول، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية على الفوز على المنتخب الباراغواي 4-0، فيما تعادل المنتخب القطري أمس أمام المنتخب السويسري 1-0، والمنتخب البرازيلي والمغربي تعادلتا 1-0، كما تمكن تمكنت صباح اليوم اسكتلندا من الفوز على هايتي بهدف لصفر، وقد خسرت تركيا امام المنتخب الاسترالي 2-2. وفي المجموعة الثالثة، المانيا تفوز على كوراسو 7-0 في البطولة الاستثنائية فيفا 2026. وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغابيرت، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة ما باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.